0: صدق الله العظيم.
1: من خواتيم سورة الحجر وأول سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 3:05 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وصل في رحلته الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل إلى الجزء 19. إلى حضراتكم هذه الفقرة الجديدة، تبدأ بالآية 41 بعد 100 من سورة الشعراء.

كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي رتل من الآية 41 بعد 100 من سورة الشعراء حتى الآية 64 من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 34 دقيقة من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 4:25 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر السبت من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ العزب سالم، وابتهال للمبتهل الشيخ أحمد عطية بري، ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الدكتور هشام محفوظ. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإيمان نواصل ارتقاء الأرواح في معارج الصفاء. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم من الجزء 20 بدءا من الآية 65 من سورة النمل.

شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن.

يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

بأسنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

0: الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: من الجزء 20 من كتاب الله تعالى. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي رتل من الآية 65 من سورة النمل حتى الآية 70 من سورة القصص. بمشيئة الله تعالى يتجدد لقاؤنا مع هذه الرحلة الإيمانية مع دقات السادسة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة هود يتلو علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بئس الرفد المرفوض.

في رحاب سورة هود، صاحبنا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في تلاوة مدتها ربع ساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: اللهم صل أفضل صلاة وسلم أتم سلام على خير خلقك أجمعين سيدنا محمد خاتم المرسلين وإمام النبيين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تعالوا نستمع إلى سورة الفاتحة من القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: الحمد لله رب العالمين.

استمعنا إخوة الإيمان إلى فاتحة الكتاب من القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 4:30 إلا دقيقتين. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد انتقال الميكروفون إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، نستمع إلى هذه التواشيح الدينية من الشيخ محمد الفيومي وبطانته.

استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه التواشيح الدينية من الشيخ محمد الفيومي وبطانته، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل وسلم وبارك على رحمتك للعالمين خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر السابع من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة، التاسع عشر من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. يقول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل التدبر والتفكر والقراءة بالقلب بالروح بكل جارحة فينا لآيات الله تبارك وتعالى، لكي نحظى بالسكينة والاطمئنان. بعد قليل ستصافح مسامعنا آيات من الذكر الحكيم من سورة الحديد من الآية 16 وحتى الآية 29 إلى آخر السورة. ومستهل هذه الآيات البينات أيها الإخوة المؤمنون: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ استفهام رباني جليل فيه حث على ذكر الله تبارك وتعالى لتصفو القلوب ولتمحى الأوزار ولتمحى قسوة القلوب ولتطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذا المستهل بخير منهل بهذه الآيات البينات من سورة الحديد مع فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم العزب.

والله غفور رحيم.

صدق الله العظيم ذو الفضل العظيم، وصدق النبي الكريم رحمة الله للعالمين هو رحمة الله للعالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات من الذكر الحكيم. استمعنا من الآية 16 وحتى 29 من سورة الحديد. استهل بهذه الآيات البينات لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم العزب، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا وقت أغلى من كنوز الدنيا، فهي سويعة مباركة في الثلث الأخير من الليل، فهيا إلى فيض من الدعاء والرجاء. فالدعاء هو العبادة كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ادعوني أستجب لكم. هذا عهد العهد، والله ربنا عز وجل لا يخلف وعده ولا يخلف عهده، فاسألوا الله من فضله. هيا إلى تضرع وخشوع ودعاء للعلي القدير. وحتى 5:14 حيث أذان فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل، إلى مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد عطية بري.

0: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد عطية بري بصلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل، من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعقب الأذان مباشرة قام الإخوة المصلون في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك النبي الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المساحة الزمنية ما بين الأذان والإقامة الدعاء فيها بمشيئة الله يكون مستجابا، فاسألوا الله تبارك وتعالى من فضله. اللهم إنا نسألك توفيقا دائما لطاعتك وعبادتك وحسن الاستماع لآياتك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، أن توفق أبناءنا الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وأن توفق جميع القائمين على العملية التعليمية في مراحلها المختلفة لإنجاز كل المهام بكفاءة واقتدار وبتوفيق وسداد ورشاد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، وها هم الآن يتحلقون حول مأدبة الرحمن في الأرض للاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فإلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم العزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فحدث.

0: استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم وفقنا دائما لما تحبه وترضاه. احفظ بلادنا مصرنا الحبيبة شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا وجوا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل. وقد أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. هذه تحيات فريق عمل اليوم، فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم العزب. وقد استهل لقاء الفجر بآيات بينات من سورة الحديد من الآية 16 وحتى آخر السورة. ورفع أذان الفجر اليوم فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، وتلك تحيات فريق عمل غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي. ومن مصدر الإذاعة الخارجية الزميل أشرف أبو زيد وطارق شحاتة. من متابعة استوديو 2 الزميل مهندس الصوت وسام محمد. تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 6:45 من صباح يوم السبت، سابع أيام شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السبت يوافق 19 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في أولى فتراتنا الإذاعية ليوم السبت. فترتنا بدأت من 5:30 وتنتهي مع دقات 8. ينفذها لكم هندسيا على الهواء عبد الرحمن أحمد. وتقبلوا تحياتي تقديما من أسرة المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو على مدى 5 دقائق ما يتيسر من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الإنجيل وقرآنا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:11 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم السبت تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:41. الآن نستمع إلى المبتهل الشيخ سلام الريدي.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ سلام الريدي مقدما لهذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه
1: هو الله.

0: من ذا الذي بسط البسيطة للورى فرشا وتوجها بسقف سمائه؟ من ذا الذي جعل النجوم ثواقبا يهدي بها السارين في ظلمائه؟ من ذا أتى بالشمس في أفق السماء تجري بتقدير على أرجائه؟ أسواه سواها ضياء نافعا؟ لا، والذي رفع السماء ببنائه.
1: سبحان

أخي المسلم، إذا فرغت من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم قلت: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فعليك بالدعاء بين الأذان والإقامة لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
1: تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم، هذا ما أعلنته إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، من الجزء العشرين يواصل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه الفقرة تبدأ بالآية 71 من سورة القصص.

وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان صافحت قلوبنا فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، كان الترتيل خلالها من الآية 71 من سورة القصص حتى الآية 11 من سورة الروم. بمشيئة الله تعالى نستمع إلى الفقرة التالية مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين واو، يقول في رسالته: أجد بعض رواد المسجد حين الوضوء يتكلمون في أمور عادية بعيدة عن الصلاة، بل إن بعضهم ربما ينسى أنه يتوضأ ويكمل أعضاء الوضوء وقد جف العضو السابق. يقول السائل: فما الحكم؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الوضوء عبادة هامة اشترطها الشرع قبل الصلاة، وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. والغرة هي البياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض أيضا في يد الفرس ورجله. والغرة في الوضوء غسل شيء من مقدم الرأس، يعني أي ما يزيد عن يجاوز الوجه، والتحجيل أيضا غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهو مستحبان بلا خلاف، غسل ما زاد عن الوجه وغسل ما زاد عن القدمين. وفي الحديث الشريف المروي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه،

0: قال النووي: المراد لو حديثها بشيء من أمور الدنيا، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة أيضا، لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر الله تعالى لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها. فالواجب على المتوضئ أن يخلص الهمة، وأن يبتعد عن مشاغل الدنيا، وينشغل بأعضاء الوضوء حتى يسبغ وضوءه، ويصلي ركعتين بعد هذا الوضوء حتى يسعد بهذا الثواب العظيم الذي وعد الله تعالى به من توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضيلة الدكتور سيف، الشق الثاني من السؤال: لو جف عضو من الأعضاء وهو يتوضأ.
0: إذا جف عضو أثناء الوضوء لوجود فاصل من كلام المتوضئ مع غيره كما في أوقات السؤال،
1: نعم،
0: أو انشغل يعني المتوضئ بشيء أثناء الوضوء
1: فجف عضو،
0: ففتح الشقة مثلا لمن يطرق الباب أو نحو ذلك وجف العضو، ففي هذه الحالة عليه أن يبدأ من الوضوء أولا
1: من جديد.
0: لأن التتابع الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء، الموالاة بين أفعال الوضوء بين العضو تلو العضو الآخر. ويعني الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية إذ دلت الآية الكريمة على وجوب التتابع في أفعال الوضوء، إذ بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دور من أدوار التشريع، فعلينا أن يعني نراعي ذلك. وبحيث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قطرة درهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا يدل على أن الموالاة واجبة، ولو كانت غير واجبة لم أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، واكتفى يعني أن يأمره بغسل موضع اللمعة، فدل ذلك على أن الموالاة ويعني التتابع وغسل الأعضاء على التمام هذا أمر طيب ومطلوب، ويشترط في أداء الوضوء على النحو الصحيح. هذا ولله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عز الدنيا من قرية ميتراضي مركز بنها محافظة القلوبية، يقول في رسالته: ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل كثيرة، لأن الله تعالى لم يشرع عملا على العباد إلا إذا كان محبوبا إليه سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله تعالى مرتبطة باتباع ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من شرع الله عز وجل، لكن جاء التصريح بأن بعضها أحب إلى الله تعالى من بعض، وإن كانت جميعها محبوبة إليه عز وجل. فمن ذلك ما افترضه الله تعالى على عباده من الفرائض التي ألزمهم بها، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري، وهو من الحديث القدسي الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالتزام المسلم بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكل في وقته ومكانه المحدد وبضوابطه الشرعية، من أحب الأعمال إلى الله تعالى. وهذه المكرمة الجليلة ليست قاصرة على العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج، بل ذلك يشمل مجالات العلاقات الاجتماعية. ففي مسند أحمد بسنده إلى أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد في سبيل الله. قال: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. فحب المسلم للمسلم إن تجرد عن أغراض الدنيا، بل كان يحبه لما يراه عليه من التزام بتقوى الله عز وجل ونصيحته للمسلمين وسعيه في تقديم العون لمن يحتاج إليه، فقد أدى عملا جليلا يعد من أحب الأعمال إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:19 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، على مدى 5 دقائق يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما يتيسر من سورة الحديد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الحديد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية الثالثة من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خافضة الرافعة.
2: ما علاقة الآية الكريمة بما قبلها؟ وما دلالات التعبير بقوله خافضة؟ وما دلالات حذف مفعولها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. جاءت هذه الآية الكريمة بيانا لما يترتب على قيام الساعة من أحوال. فالقيامة ليست قارعة أو طامة أو صاخة مجرد حدث كوني، بل هي يوم تخفض فيه أقواما كانوا في الدنيا أعزاء بسلطانهم وجاههم، ولكنهم عند الله لا وزن لهم. كذلك ترفع أقواما كانوا في الدنيا مخفوضين لفقرهم وضعفهم في أعين الناس، ولكنهم عند الله هم المقربون بتقواهم. أما عن دلالات التعبير بقوله خافضة، الدلالة على أنها تفيد الاتصاف الدائم بالفعل والثبوت، أي إن هذا الخفض هو صفة لازمة لا تنفك عن يوم القيامة. أما عن دلالات حذف المفعول في قوله خافضة، حيث لم يقل خافضة للكفار لتذهب النفس في تقدير من يستحق الخفض كل مذهب، فهي خافضة للجبابرة والمفسدين، وخافضة لجهات كانت مرتفعة كالجبال.
2: ما دلالات التعبير بقوله رافعة في جملة الختام؟ وما سر الجمع بين قوله خافضة وبين قوله رافعة؟
4: الدلالة على العلو والسمو، أي هي تعلي من شأن أقوام وترفعهم إلى أعلى عليين في درجات النعيم. كذلك الدلالة على أنها صفة لازمة لا تنفك عن يوم القيامة، فهي رافعة لأقدار الناس ومنازلهم. أما عن سر الجمع بالطباق بين قوله خافضة الرافعة، فبضدها تتميز الأشياء، حيث تنزل كل إنسان منزلته، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد لخصت هاتان الكلمتان مصير البشرية جمعاء، فهم بين درجات النعيم وبين دركات الجحيم. وإسناد الخفض والرفع إلى الواقعة من باب المجاز العقلي، إذ هي زمان لظهور ذلك، أما الفاعل الحقيقي فهو الله عز وجل. كذلك من دلالات الجمع بين قوله خافضة وبين قوله رافعة، ترغيب الصالحين في الزيادة وحثهم على دوام العمل الصالح، وكذلك ترهيب للعاصين من سوء المصير الذي ينتظرهم. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد محمود ندى نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه السعي في طلب الرزق.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الحياة لا تخلو من وجود الفقراء بجانب الأغنياء، وهذه حقيقة يعترف بها الإسلام، ولكنه يعمل لعلاج الفقر ويحول بينه وبين إذلال صاحبه، كما يعمل على نزع فتيل الحقد من قلوب الفقراء تجاه الأغنياء، حرصا منه على توثيق الروابط بين أبناء المجتمع الواحد. والطرق التي سلكها الإسلام لعلاج الفقر كثيرة، منها تمكين كل قوي من أن يعمل في أي عمل كان، فإن لم يتيسر له عمل يناسب حالته الاجتماعية، فإن أي عمل يتيسر له خير من البطالة التي تنتقص من مروءته أو تنال من شرفه. وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم العمل اليدوي بقوله: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف من أي عمل تيسر له، ويدعو إلى كثرة العمال الذين يعملون في الحرف أو الصناعات بأيديهم، ولو أن الجماعة كلها نفرت من الأعمال اليدوية ما قام عمران ولا شيد بنيان وما انتظمت صناعة. وإن تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعمل بيده يمنع الناس من أن يحتقر بعضهم بعضا، فلا تكون طبقة عاملة تنال الاحتقار وأخرى عاطلة تنال التقدير والاعتبار. ومن طرق علاج الفقر تهيئة الفرص للجميع كي يعملوا، وذلك بأن يتمكن كل ذي موهبة من الانتفاع بموهبته على قدر طاقته. وقد قرر فقهاء الإسلام أن كل ما يقوم عليه العمران من هندسة وطب وإصلاح الأراضي وإقامة المصانع وغيرها واجب على الأمة، فإذا تهيأت الفرص لكل إنسان وكشفت المواهب واستغلت استغلالا طيبا تحققت للأمة كل وسائل التقدم والنهوض. فإذا مكن كل قادر على العمل أن يعمل، وكل ذي موهبة أن يبرز موهبته، بقي أمامنا العاجزون عن الكسب أمثال الشيوخ الذين أقعدهم السن عن العمل، واليتامى الذين فقدوا العائل. وهؤلاء حق على الإسلام أن يرتب لهم أسباب الحياة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته من بعده، ومن ترك كلا فإلي وعلي. أي أن من يموت عن مال فإنه يوزع على ورثته، ومن ترك أشخاصا كان يعولهم وليس لهم مال ينفقون منه فإن المجتمع يقوم برعايتهم. وقد دبر الإسلام سد حاجة المحتاجين من أبواب ثلاثة: لا تدع لفقير أو عاجز حاجة لم تسد، أولها بيت المال وقريب منه الآن الضمان الاجتماعي، ثانيها الزكاة، فإن أول مصارفها يكون في الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ثالثها نظام نفقات الأقارب. فقد أوجب الإسلام على القريب الغني نفقة قريبه العاجز. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد محمود ندى استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان السعي في طلب الرزق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

تمام السابعة من صباح السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، أي ليلة اجتماعي بهم، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب، فلك الحمد. إخوة الإيمان، تعالوا نستمع إلى سورة الرحمن كاملة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت سورة الرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر

0: أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. رواه البخاري. في هذا الحديث بيان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، أي ليس معها رجل ذو حرمة منها بنسب أو نحوه. وهذا النهي منه عليه الصلاة والسلام للحفاظ على المرأة ولتوفير الراحة لها، ولتكون آمنة مطمئنة، وليكون في رحلتها المؤانسة والاستقرار النفسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى ما يخصص أحاديث أخرى ذكرت ثلاثا أو يومين. هذا الحديث قال مسيرة يوم وليلة، فإذا كان لا يحل لها أن تسافر وحدها مسيرة يوم وليلة، فمعنى هذا أن ما ورد أكثر من ذلك فهو مخصص ومقيد بهذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب قصر الصلاة، وفي باب في كم يقصر الصلاة، ومعنى لا يحل أنه لو فعلت ذلك كان حراما عليها. والتقييد والوصف بقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر يفيد أن التي لا تقوم بذلك ولا تحقق هذا الأدب النبوي وهذا الالتزام لا تكون كاملة الإيمان بالله واليوم الآخر. كما أن في التقييد بالإيمان بالله واليوم الآخر ما يشير إلى الوعد والوعيد، إنه يلوح بذلك إلى تأكيد هذا الأمر وإلى أن تقوم المرأة بتحقيق ذلك ليس وحدها، بل يقوم أيضا وليها بما يحقق لها ذلك. وإذا ما سألنا عن الهدف والحكمة من وراء ذلك فإنه يتضح لنا أن في ذلك حفاظا على كرامة المرأة ومؤانسة لها وتقديرا لها، فلو تم ذلك في رفقة صحبة آمنة وتحققت الغاية التي يمكن أن تتحقق مع المحرم، وكانت في رحلة عبادة مثلا كالحج والعمرة، فقد رأى بعض الفقهاء أن ذلك جائز حيث تحقق الهدف وتحققت الغاية التي تحقق من وجود المحرم، لأنها في صحبة آمنة ورفقة آمنة ولو من النساء. وقد أوردت الأحاديث النبوية ما يشير إلى أن رحلة الحج جهاد ومشقة، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة أن يكون مع المرأة زوجها أو محرم. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. أورد ذلك الإمام البخاري في باب الحج عن الرحل. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في ظلال الهدي النبوي.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل.

الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق بين الود والمعروف في القرآن، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول مناسبة ختام سورة المجادلة لأول سورة الحشر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد
4: صلى الله عليه
3: وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وتلك الآية هي استهلال سورة الحشر. واستهلال سورة الحشر التي جاءت بعد سورة المجادلة، في آخر سورة المجادلة حزبان: حزب الشيطان وحزب الله. حزب الشيطان الذي قال الله فيه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه واحدة. ثم يأتي للحزب الآخر الذي يسميه حزب الله، يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب، سجله، كتب، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى آخر المجادلة جاب الحزبين، فأراد في سورة الحشر أن يستهله بالتطبيق العملي لهذه النظريات كلها، تطبيق عملي في قوم كانوا من حزب الشيطان عملوا إيه، وقوم كانوا من حزب الله عملوا إيه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هناك سورة الحديد حينما ابتدأت قال: سبح لله ما في السماوات والأرض، بدون وما في. هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فعطف ما على ما. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك: لأن لله جنود في الأرض فقط، وجنود في السماء فقط، وجنود في السماء والأرض معا. يبقى لما يقول سبح لله ما في السماوات والأرض يقول الجنود دول ودول، ولما يقول هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يبقى غرضه ملائكة السماء وحدهم وملائكة الأرض وحدهم. يبقى إذن الكل مسبح، كما سبق أن قلنا وقال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كلمة ولكن لا تفقهون تسبيحه أبطلت تفسير من يفسر أن الذي يدل من آيات الله على الله وعلى تسبيحه إنما يدل بدلالته على ذلك، أنها بدلالة فقط، مش كلام، مش بيسبح كلام. لكن قول الله كانت الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحه، يبقى أن قلت تسبيح الدلالة يبقى فهمتوه، وهو حكم بأنكم لا تفقهون التسبيح. ليه؟ لأنهم يتكلمون بلغة تناسبهم، هذه اللغة بنت التواضع على ألفاظها لمعانيها، إحنا ما نفقهاش لأن ربنا ما علمها لناش. ولكن إذا علم الله بعض خلقه لغة هذه الأشياء بيتكلموا به. ولذلك لما قالوا إن الحصى سبح في يد رسول الله
4: صلى الله عليه وسلم،
3: أقول لهم والحصى سبح في يد أبي جهل. إذن لا تقل ذلك، وإنما قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام. وأيضا السور التي في القرآن تؤكد هدنا تسبح بلغة تناسب هذا، بدليل أن النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، فتبسم هو ضاحكا من قولها. يبقى سمع لغة أفادته وعلمه الله منطقة إيه؟ منطقة الطير زي ما قال. والهدهد الحيوان حينما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وبعدين لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إيش معنى الخبأ؟ قال لك لأن رق الهدهد من باطن الأرض ما يكونش بالظاهرة، ولذلك ربنا مطول من آره عشان كده ينقر يجيب الحاجة من الزحمة. الله. إذن فكل شيء وسخرنا مع داود الجبال يسبح، مش كده؟ والشجر برضه يسبح. إذن فهو تسبيح بلغة إذا شاء الله من بعض أصفياء خلقه أن يعلمهم فيعلموها. التسبيح هو التنزيه المطلق. تنزيه إيه؟ تنزيههم في الذات فليست ذاته كالذوات، وتنزيههم في الصفات فليست صفاته كالصفات، وتنزيههم في الأفعال فليس فعله كالأفعال. فإذا قال الله إنه بيجي ويستوى على العرش ما تقولش إنه زي استوانا، يبقى له استواء يناسبه إيه؟ يناسب جلاله. ما دام قال استوى يبقى له استواء يناسب جلاله. طيب وإذا فعل الله شيئا كما فعل في أبابيل طير أبابيل طرد، وكما فعل في سورة الإسراء بمحمد صلى الله عليه وسلم وأسرى بعبده ليلا وقطع المسافة من مكة إلى بيت المقدس وطلع للسماء في ليل، من اللي فعل؟ هو محمد فعل؟ حتى تقول لا ده صعبة شوية دي، ده بقول إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. من اللي أسرى؟ الله. يبقى ما تقولش للزمن بقى تأثير فيه. ليه؟ لأن احنا قلنا زمان أن الزمن مع الأحداث يتقابل تناقضا عكسيا، فإذا قويت الفاعلة يبقى الزمن يقل، قلت يبقى الزمن يكتر. هنروح إلى القرية ماشيين، هنروح ركبين حمار، هنروح ركبين حصان، هنروح ركبين عربية أوتوبيس، هنروح ركبين عربية تاكسي، هنروح في صاروخ. كل ما تيجي القوة أكثر يجي الزمن إيه؟ انسوا بالإسراء والحدث إلى قوة القوى وهو الله. الله لا زمن. يبقى ما تقولش فعل زي فعل بقى. إذن هو منزه في ذاته، فإذا قال أتيناهم ما تقولش أتيناهم يعني قال من حدهم كده، إتاء يناسب ذاته، فعل كذا يبقى هو فعل يناسب إيه؟ ذاته. صفة تناسب له وجه وله سمع وله بصر. الأرض منزه أن يكون مثل الإيه؟ منزه أن يكون مثل الإيه؟ هذه معنى التسبيح. فالتسبيح معناه تنزيه الله عن خلقه في كل شيء من ذاته وكل شيء من صفات وكل شيء من فعل. إذا نسب شيء إلى الله اوعى تجيب بقى البشر في الحتة دي. يجي بقى سبحان الحق سبحانه وتعالى ينشر التسبيح ده في القرآن كله. بس مرة يجي التسبيح في الاسم الظاهر زي سبحان الله عما يصفون، سبحان الله، ونقول فيها مرة ثانية سبحانه. مرة يضيف للظاهر ومرة يضيف للغائب ومرة يضيف للمتكلم. سبحانك بكلمه، فإذا أخبرت عنه فبتجي بالغيب. إذا خلطته نفسه في سبحانك، إذا جئت بالاسم الظاهر تبقى بتكلم إيه؟ تتكلم عنه. فقلنا إن التسبيح ورد في القرآن في 179 موضع، بس مرة يأتي بسبحان مضافة إلى الاسم. سبحان الذي أسرى، سبحان الله عما يصفون، سبحانه، سبحانك، كل ذي. وبعد ذلك فيه اشتقاقات الفعل سبح اللي احنا بسببها سبح ويسبح وبعدين سبح. فاستهلالات الصور جاءت في هذه الثلاثة، استهلالات التسبيح، انما بطل التسبيح في القرآن 179. لكن التسبيح جاء في ايه؟ قال لك في سورة الإسراء اللي هي فيها سبحان الذي أسرى، فاستهل السورة بسبحان، يعني لا تقيسوا هذا بفعلكم ولا بزمانكم، قيسوه بزمني أنا. هذه واحدة. وأسرى هو من سرى محمد ولذلك اللي بيتهموا يقولوا ازاي تأتي نحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر وانت تقول اتيتها في ليله؟ اتيتها عدلوها ولا انا اتيتها ولا اتي بي اليها؟ وانا لذلك ضربت مثل زمان، قلت انت ذهبت وصعدت الى قمه افرست ومعك طفلك، ما سبتوش تحت، قل صعدت بابني قمه افرست، ايقول عاقل كيف يصعد ابنك قمه افرست؟ ده هو معيتي انا، ده الكلام ليه مش له. كذلك ما دام الله قد اسرى فلا كلام. كويس كده. سبح لله قبل ان يخلق من يسبح، قبل ان يخلق من يسبح. فلما خلق خلقا، خلق لنا قبل ان يخلق، خلق لنا الايه؟ السماء والارض، الظرف اللي بيحوينا ليه. فقال بقى ايه؟ هات بقى كده. سبح لله ما في السماوات والارض، وسبح لله ما في السماوات وما في الارض. وهل سبح وانقطع التسبيح؟ سبحوا حين فوجئوا بعظمته، بس كده. قال لك هناك هيقول يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. له الايه؟ له الحكم والايه والامر على الاول. يبقى اذا سبح في الماضي، واذا يزال ولا يزال. فاذا كان ما خلق لك يا ابن ادم سبح ولا يزال يسبح، فانت اولى يا صاحب النعمه بان تسبح. فتيتي ايه؟ سبح اسم ربك الاعلى وهو العزيز الحكيم. والعزيز قلنا احنا نقول الشيء ده عزيز، يعني ملوش مثيل، شيء نادر. ولذلك يجيبها في صفات يقول لك وما ذلك على الله بعزيز، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والعزيز الذي يغلب ولا يغلب، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، وان تساوت الاشياء في الحاجه، انما دي لها حاجه ودي لها ايه؟ ودي لها حاجه. مثلا شعرنا الذي نشعر به من قصر يطول القصر، طب قص لي بقى شعر الحواجب، شعر لا يقص. طب شعر الاهداف، قال ما هو ده شعر وده شعر، ايه الحكمه الذي بقى ده ينقص وده ما ينقصش؟ حكيم. ليه؟ مع ان شعر الحواجب لو انعمل يهدي ما تشوفش. الله. ودي معموله علشان تحوش الذرات الغبار الكبيره، وبعدين يعمل لها اشياء تحوز الذرات الثانيه اللي في الرموش دي، فدي لها حكمه ودي لها ايه؟ ودي لها حكمه. وقلنا برضه ان الانسان اذا ذهب الى خط الاستواء اللي حرارته كذا يقيس حرارته، لا 37، يذهب للقطب يقيس حرارته. الله. اذا لا يتاقلم بحرارته مع بيئته، دي يعملها من بقى؟ بلاش الله، بلاش خط الاستواء وبلاش الخطوط البروده دي، نقول له امسك في نفسك انت وفي انفسكم، دي الافاق فيها وفي الانفس فيها. ليه؟ جلد واحد يلف اعضاء كثيره، يبقى عمل لهم حيز وهو الجلد. هذا الحيز فيه اجهزه، هذه الاجهزه مهمتها لا تتاتى الا بدرجات حراره مخصوصه. اعلاها الكبد عايز حراره 40، النقص عن حراره 40 ما يقدرش مهمته. طب وهنا قال لك ما فيش الا 9، زادت تدفيع العين وارنبه الانف والخصيتين. الله. في لفه واحده وده له حراره. طب هات اي شويه حراره، شويه فحم ولا حاجه كده، وبعدين حطهم مع شويه تلج وخليهم في حته واحده، لازم يتقاربوا مع بعض حتى يكون في ايه؟ في اعتدال الحراره. انما دول في غياب الواحد وما ذلك ظلوا محتفظا ب 40 وده يظل محتفظا ب 40. مين يعملها دي؟ طب العظام حين تكبر والولد حين يسنن، الولد بيسنن امتى؟ ساعه ما بيجي يمشي كده ويسنن. طيب يقوم ربنا ليه بيسنن؟ قال لك لانه هو طفل ما تقدرش تنظف له اسنانه، ما تقدرش تمسكه عشان تنظف له، ولا هو يعرفه. يقول له لا، وهريح نفسك، انا اراحتك وعامل السنان دي سنان ايه؟ بس بتاع ظرف مخصوص، ولما حد يقدر يمسكك كده ويعمل لك اسنانك هخلق لك سنان جديده. وزيك سنان اللبن وسنان طب السنان دي مش عظم وجسمه الولد عظم؟ تلتفت الولد طول طول وكبر وعظمه بقى كبير كده، والسنان ما تلهش ولا نزلت ولا كبرت ولا اي حاجه. قال مين يعملها دي؟ هذا الحكيم بقى هو اللي يعملها. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هات بقى شرح لواقع القصه بتاع حزب الشيطان وحزب الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: أثناء الذهاب إلى المسجد وقعت على ثيابي فضلات العصافير والحمام، فما حكم طهارة هذه الثياب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الراجح من آراء الفقهاء أن بول وفضلات ما يؤكل لحمه من طيور وحيوانات هو طاهر كالحمام والعصافير، وذلك لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطرق والبيوت بها، ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد. والخلاصة أن فضلات الطيور إذا أصاب شيء منها بدن الإنسان أو ثيابه داخل الصلاة أو خارجها لا تفسد صلاته ولا تنجس ثوبه، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان. تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الكهف والبلد.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

Banco. Multa.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: عقبه. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الكهف والبلد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. ولا يزال الحديث موصولا عن اليقين في الفكر الإسلامي.
2: نعم.
1: ونود اليوم أستاذنا أن نتعرف سويا على أهمية اليقين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إنما نراه اليوم من موجات الإلحاد والانتحار والإحباط والهزيمة عند بعض الناس أمر في غاية الخطورة يستحق أن نقف معه، والذي ينظر إلى هذه الأحداث بنظرة القرآن والسنة يعلم يقينا أن السبب الحقيقي في ذلك كله هو ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى. فكم مرت الأمة بأزمات على مر القرون والأيام ولم نسمع أن أحدا قد انتحر أو ألحد بسبب هذه الأزمات. وفي أيامنا هذه هناك من تعرض للابتلاء والفتن، ومع ذلك فهو ثابت صابر رابط الجأش قوي اليقين في الله تعالى. إذ كيف يضعف اليقين في الله وكل ما حولنا يذكرنا بالله؟ فما أشرق النهار إلا وذكرنا بالله، وما أظلم الليل إلا وذكرنا بالله، وما حدث شيء في الكون إلا وذكرنا بقدرة الله. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، وكل شيء في هذا الكون لا يسير جزافا أو مصادفة، وإنما يسير بقدر الله تعالى. قال تعالى في قرآنه: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
1: ضيفنا الكريم، وما هي منزلة اليقين؟
2: لليقين منزلة عظيمة في الإسلام، فهو أعلى مراتب الدين التي بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجلسة التعليمية المباركة التي حدثت

0: بين أمين السماء سيدنا جبريل وأمين الأرض سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال له رسول الله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هو اليقين المطلق حينما تنهار في القلب الفوارق بين الغائب والحاضر، فيصبح كلاهما سواء عند المؤمن. ولذا جعل الله اليقين من أوصاف أئمة الدين، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل إن الله تعالى اقتضت حكمته أن يفصل الآيات الكونية والشرعية لتحقيق اليقين، فقال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وصاحب اليقين ينعم بكل خير في الدنيا والآخرة، فلا يدرك عظمة القرآن ولا ينتفع به إلا صاحب اليقين. وعلى قدر اليقين في قلبك يكون انتفاعك بالقرآن. قال تعالى في قرآنه: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ولا يدرك جمال الشريعة إلا صاحب اليقين، بخلاف أهل الشك والتردد، فهؤلاء لا يدركون جمال الشريعة ويقعون فريسة للتيارات الفكرية المنحرفة كالعلمانية والإلحادية وغيرهما. قال تعالى في قرآنه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل إن اختبار القبر إنما هو اختبار يقين حقيقي، فينجح فيه صاحب اليقين ويرسب فيه صاحب الشك، كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقال للمؤمن في قبره: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ويقال للمنافق: كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وما أجمل قول الشاعر: ولي بالله إيمان وثيق، فمن لكم بإيمان وثيق، قويت به فما أعيا بعبء، ولا أشكو عثارا في طريقي، ولا أخشى المضرة من عدو، ولا أرجو المبرة من صديقي.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: الثامنة والنصف وتسع دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من المصحف المجود، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 93 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة التوبة.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم.
0: تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، اختص الله تبارك وتعالى بالجنة أولياءه ينعمون فيها بأصناف الملذات، فما يشتهي أحدهم شيئا إلا جاءه. ومن أعظم نعم تلك الدار ما كتب الله لأهلها من الخلود الأبدي فيها، فلا يخافون موتا أو فناء. قال الله تبارك وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. صدق الله العظيم. أعظم نعمة في الجنة على الإطلاق هي رؤية وجه الله الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا عن سورة الشورى؟ هل هي مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ وما سبب نزولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سورة الشورى.

0: مكية، وعدد آياتها 53 آية، وسميت بهذا الاسم، وذلك لوجود آية الشورى ضمن آياتها. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهي تدل إلى السير على تصريف هذا المبدأ الإسلامي الرفيع في المجتمع ليحيا حياة كريمة، وهو مبدأ الشورى. أما عن مناسبة هذه السورة للتي قبلها وهي سورة فصلت، فنقول اشتملت هاتان السورتان على ذكر القرآن الكريم ودفع طعن الكفرة فيه، وعلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة الإسراء استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لما وصف الله القمر قال قمرا منيرا، ولما وصف الشمس قال سراجا وهاجا، أما حين وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سراجا منيرا، ليجمع له بين الجمال والجلال فيشرق للعالم كله. صلوا عليه فإنه نور الهدى.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ونعود.

تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 12 من سورة الروم.

والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: الروم ولقمان والسجدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدرسة وقبة الصالح نجم الدين أيوب أو المدرسة الصالحية هي من أشهر مباني القاهرة الأثرية، بنيت عام 641 هجرية الموافق 1043 ميلادية. ومدرسة الصالح نجم الدين أيوب واحدة من أهم المنشآت المعمارية الباقية من العصر الأيوبي، وتقع في المنطقة بين القصرين من شارع المعز لدين الله الفاطمي. عرفت بالمدرسة الصالحية حيث بدأ في إنشائها السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، سابع من ولي ملك مصر من سلاطين الدولة الأيوبية، وقد أقامها على جزء من المساحة التي كان يشغلها القصر الفاطمي الكبير. وكانت تتكون هذه المدرسة من قسمين تقسمهما حارة الصالحية التي يعلو مدخلها عقدان يربطان شقي المدرسة ويحمل هذان العقدان المأذنة. ولم يبق من القسم الجنوبي اليوم غير واجهته الغربية التي ترتبط بالقسم الشمالي عن طريق هذين العقدين. أما المئذنة فتبتدئ أعلى المدخل مربعة إلى الدورة، ثم مثمنة تحل أوجهتها صفف تغطيها عقود مخوصة فتح بها فتحات بعقود على شكل أوراق نباتية، ويغطي المثمن قبة مضلعة ازدانت قاعدتها بفتحات على هيئة أوراق نباتية أيضا تعلوها تروس بارزة. وتمثل هذه المئذنة طراز أغلب المآذن التي أنشئت في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري، الثالث عشر وأول الرابع عشر الميلادي، قبل أن تتطور إلى طرازها المألوف الذي عم وانتشر بمصر بعد ذلك. يقع الضريح في شمال شرق إيوان المالكية للمدرسة الصالحية، وتحتوي واجهتها على حنيتين، واحدة منها بارزة وهناك زخرفة قالبية تزخرف الواجهة كلها حتى بداية المدرسة، وهي تشبه تلك التي بجامع الأقمر. وفي وسط الحنيات توجد دوائر، وأعلى الواجهة توجد شرفات مسننة أو مدرجة، وفي الجزء الأسفل من الحنيات ذات العقود المنكسرة توجد نوافذ الأوسط أوسعها. وتعد مدرسة الصالح نجم الدين أيوب الأولى من نوعها لتدريس المذاهب السنية في مصر، حيث أنشأت لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة، وكان لكل مذهب مكان خاص بداخل المدرسة. ومن أهم ما يميز هذه المدرسة احتفاظ واجهتها الرئيسية بزخارفها الفنية ومئذنتها المميزة التي تعلو المدخل. ويرجع تاريخ إنشاء القبة الضريحية الملاصقة للمدرسة إلى عام 1249 ميلادية، والتي شيدتها السلطانة شجرة الدر زوجة الملك الصالح، وذلك بعد وفاة زوجها خلال الحروب الصليبية في المنصورة، والذي دفن في قلعة الروضة إلى أن اكتمل بناء القبة ونقل إليها في عام 648 هجرية 1250 من الميلاد. وإلى كنز معرفي جديد، دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآيات من 54 وحتى 56 من السورة المباركة، وهذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون وسحرته. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. صدق الله العظيم. فرعون هنا فضيلة الدكتور في الآيات السابقة يتحدث عن أنهم شرذمة قليلون، فما سر الغيظ منهم طالما أنه ينظر إليهم على أنهم شرذمة قليلون؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية تجسد حالة الاضطراب والمكابرة التي تعتري الطاغية عندما تهتز أركان ملكه. القرآن الكريم هنا يرسم صورة عميقة لحالة الذعر الفرعوني، حيث يتصارع في داخله الاستعلاء الظاهري مع الرعب الباطني. فرعون هنا استخدم لفظ شرذمة، وهي تعني الطائفة القليلة المنقطعة عن غيرها، ولم يكتفي بذلك بل أتبعها بوصف قليلون إمعانا في التحقير والتهميش. هذا الخطاب موجه لقومه وجنوده كحرب نفسية ومحاولة لتهدئة روعهم، والإيحاء بأن الأمر بسيط لا يستحق القلق، وهو أسلوب دعائي معتاد في خطاب فرعون لتقليل شأن من يعارضه ومن يقلل من شأنه. ويكمن سر الغيظ والانفعال: وإنهم لنا لغائظون، ذلك لأنه على الرغم من هذا التحقير تفضحه فلتات لسانه واعترافه بالغيظ الشديد المؤكد بإن واللام في لغائظون، ومبعث هذا الغيظ لا يعود إلى كثرتهم أو قوتهم، بل لعدة أسباب أعمق من ذلك. أولا، كسر الهيبة والتمرد على الألوهية المزعومة الفرعونية. فرعون الذي رسخ في عقول قومه عقيدة أنا ربكم الأعلى، يرى ثلة مستضعفة تكسر كبرياءه وتتجرأ على الخروج عن طاعته. الغيظ هنا سببه الجرأة النفسية والتمرد، وليس التهديد المادي. نجد الخوف من عدوى الوعي، فهنا شعبه قد عرف أنه ليس إلها وأنه لا يرقى أن يكون كذلك، فرب العالمين هو رب موسى وهارون. الطاغية يدرك دائما أن القلة المتمردة مهما صغر حجمها تمثل شرارة قد تلهب وعي الأغلبية الصامتة. غيظه نابع من أن هذه الشرذمة كسرت حاجز الخوف، مما يهدد بسقوط هذه الألوهية المزعومة وهذه الربوبية التي ادعاها، فيخرج عن السيطرة، يخرج بني إسرائيل عن السيطرة الاستعبادية. فكان بنو إسرائيل يمثلون القوة العاملة المستعبدة التي تقوم عليها بنية أعمال فرعون وخدمة ملك فرعون، وخروجهم الجماعي فجأة دون إذن سيدهم يمثل صفعة على وجه فرعون واختراقا يهين كرامته. فنجد هنا الانتصار الأخلاقي لموسى عليه السلام. لذلك فرعون يغتاظ من أن موسى عليه الصلاة والسلام استطاع أن يجمعهم وأن يوحدهم وأن يخرج بهم في الظلام متجاوزا كل الرقابة، مما يمثل تفوقا يثير حنق السلطة التي تظن أنها تحصي على الناس أنفاسهم. الآية الكريمة تكشف عن التصدع الداخلي لفرعون، فهو يحاول أن يلبث قناع القوة والثبات بادعاء قلة خصومه شرذم قليلون، وبادعائه ضعف خصومه، لكن انفعاله الحقيقي يفضحه ليثبت أن الكلمة الحرة تزلزل عرش فرعون مهما كان حجم هذا الطاغية.
2: الملاحظ هنا فضيلة الدكتور أن فرعون بعد أن كان يتحدث بصيغة الإفراد نجده يتحدث هنا بصيغة الجمع، إن لجميع حاذرون، فما دلالة ذلك؟
3: هذا الانتقال يمثل ذروة الانفعال والتخبط عند فرعون. نجد كثافة المؤكدات، الآية مشحونة بأدوات إن ونا واللام في لجميع. هذا الحشد التوكيدي ليس موجها لموسى وقومه، بل موجه لجيش فرعون لرفع معنوياتهم، وهو في حقيقته محاولة من فرعون لطمأنة نفسه المرعوبة قبل طمأنة جنوده. تفيد الجملة الإسمية إنا لجميع حاذرون الثبوت والاستقرار، وكأن فرعون يصور حالة الاستنفار والتأهب على أنها وضع دائم لا يقبل الاختراق أو الهزيمة. وكلمة حاذرون جاءت بصيغة اسم الفاعل، وتعني المتأهبين المستعدين بالسلاح والعتاد، وهي تختلف عن قراءة حذرون التي تفيد الخوف الداخلي والقلق. فرعون هنا يمارس الدعاية العسكرية، فيحاول تصدير صورة الاستعداد واليقظة لينفي عن جيشه تهمة الرعب والخوف، رغم أن الخوف هو محركه الأول. ولكن ما سر الانتقال إلى صيغة الجمع وإنا لجميع بعد أن كان فرعون يتحدث بلسان الأنا المتضخمة؟ أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر؟ لجأ هنا إلى نون الجماعة ولفظ الإحاطة جميع لعدة أسباب، منها المقابلة بين القلة والكثرة. استخدم فرعون أسلوب الطباق المعنوي ليضخم من حجم قوته، فلما وصف بني إسرائيل بالقلة المتناثرة شرذمة وقليلون، استلزم المقام أن يقابلها بالكثرة الساحقة والكتلة الموحدة لجيشه، فقال لجميع ليوحي بأن المعادلة محسومة سلفا. هنا نجد أن فرعون في أوقات الرخاء ينسب المجد لنفسه مفردا، ولكنه في أوقات الأزمات والتهديد يعمد إلى التظاهر بأنه معهم، وربط مصيره بمصيرهم باستخدام الجمع، يجعل فرعون قضيته الشخصية في الحفاظ على العرش بمنزلة قضية عامة تخص الجميع، مورطا شعبه وجيشه ليشعرهم أن الخطر يتهددهم جميعا. الجمع هنا ليس جمع عظمة، بل هو جمع استنجاد واحتماء. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 23 من سورة السجدة

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 23 من سورة السجدة وحتى ختام سورة الأحزاب. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة سبأ وحتى الآية 37 من سورة فاطر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 10:15 من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة تسجيلا لاحتفال بشهر ربيع الآخر من رحاب مسجد الإمام الحسين مسجل في عام 1959. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وتواشيح دينية للشيخ محمد الطوخي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج مع كتاب جديد وضيف جديد. الكتاب الذي نقدمه اليوم تحت عنوان الطفولة من الناحية النفسية والتربيبية، ومؤلف الكتاب هو فضيلة الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة من علماء الأزهر الشريف، متوفى في عام 1983. وضيفنا الكريم الذي يسعدنا أن يكون معنا لقراءة هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه فضيلة الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، نقدم اليوم كتابا في مجال التربية وعلم النفس لمؤلف كان من كبار المربين الفضلاء في ستينات وسبعينات القرن الماضي، ويأتي عرضنا وتحليلنا لهذا الكتاب مواكبا لبداية عام دراسي جديد يستأنف فيه أبناؤنا وبناتنا في مراحل التعليم المختلفة رحلتهم مع طلب العلم والتدرج في مراحله ومستوياته. وهذا الكتاب يركز بشكل خاص على سنوات العمر الأولى في حياة أبنائنا، وطبعا هي مرحلة بالغة الأهمية لما يترتب عليها من سمات تترسخ في شخصية الإنسان. وقد صدقت الحكمة التي تقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فهذا الكتاب يتناول مرحلة النقش على الحجر، ومؤلفه وإن لم يكن اسمه ذائع الصيت إلا أنه كان رائدا تربويا كبيرا في عصره، ونتعرف منكم على المزيد من المعلومات عن هذا المؤلف.
2: الحمد لله الذي جعل التربية أمانة عظيمة وأودع في الطفولة بذور البناء والإصلاح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من ربى وعلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. ولد الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة بقرية تلبان التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ونشأ في بيئة أزهرية أصيلة، فحفظ القرآن الكريم صغيرا، ثم التحق بمعهد الزقازيق الديني وأظهر نبوغا علميا أهله للالتحاق بكلية الشريعة بالقاهرة في أول دفعة تخرجت فيها، وقد حصل على درجة العالمية التي تعادل الدكتوراه الآن، وقد تلمذ لكبار علماء الأزهر الشريف، وعمل رحمه الله بالتدريس في المعاهد الأزهرية، ثم تدرج في المناصب التعليمية حتى تولى مشيخة معهد القاهرة الديني، وانتقل بعد ذلك إلى مجال التفتيش للعلوم العربية والدينية، وكان رحمه الله من كبار موجه الأزهر الشريف، كما شارك في أعمال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأسهم في خدمة مناهج التربية الإسلامية وإعداد أجيال من العلماء والدعاة والمربين، وظل عطاؤه ممتدا حتى صعدت روحه إلى باريها عام 83,900,000 عن عمر يناهز 74.
1: رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء. طبعا مكانة العالم ومنزلته تتضح أكثر إذا ذكرنا مؤلفاته وآثاره العلمية، فماذا عن مؤلفات الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة؟
2: ترك الشيخ رحمه الله عددا من المؤلفات النافعة، من أهمها الطفولة من الناحية النفسية والتربيبية، وهو كتاب قدمه للأزهر الشريف عام 37,900,000، وهو الكتاب الذي سنسلط الضوء عليه في حلقات برنامجنا هذا، وله أيضا كتاب جمع القرآن ومذكرة في المختار من علوم القرآن الكريم، وقد كان مقررا على طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري في تسعينيات القرن الماضي، وكتاب في شرح بعض الأحاديث النبوية الشريفة. وقد عرف رحمه الله بسعه علمه وحسن خلقه واهتمامه العميق بالاصلاح التربوي والدعوي، فكان نموذجا للعالم الازهري الذي جمع بين العلم والعمل والتربيه.
1: نعم، لكن ما المقصود بكلمه التربيبيه التي وردت في عنوان هذا الكتاب الطفوله من الناحيه النفسيه والتربيبيه؟
2: كلمه التربيبيه الواردة في عنوان الكتاب مصدر صناعي للفعل ربب، وهي تعني القيام على الشيء وإصلاحه وتعهده بالرعاية المستمرة.
1: إذن هي بمعنى التربوية كما نقول نحن، الطفولة من الناحية النفسية والتربوية. أيضا تتضح قيمة هذا الكتاب أكثر إذا تحدثنا عن الموضوعات والقضايا التربوية التي تناولها المؤلف.
2: تناول المؤلف في الباب الأول مرحلة الطفولة المبكرة، فشرح ما يطرأ على الطفل في سنواته الأولى من نمو جسمي وعقلي ونفسي، مؤكدا أن هذه المرحلة تعد الأساس الحقيقي لبناء الشخصية. أما الباب الثاني فقد خصصه للجانب العقلي والإدراكي، فتحدث فيه عن نمو التفكير والانتباه والذاكرة والخيال عند الطفل، وضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال في التعليم والتوجيه. وفي الباب الثالث تناول الشيخ رحمه الله الجانب الخلقي والتربوي، فبين أثر القدوة الحسنة في غرس الأخلاق والقيم، مؤكدا أن الطفل يتأثر بالأفعال أكثر من الأقوال، وأن الرحمة واللين من أهم وسائل التربية الناجحة. تناول المؤلف في الباب الخامس أثر البيئة والأسرة والمدرسة في تكوين شخصية الطفل، فبين أن البيت هو المدرسة الأولى، وأن استقرار الأسرة ووعي الوالدين ينعكس مباشرة على نفسية الطفل وسلوكه، كما أوضح دور المعلم في بناء شخصية التلميذ باعتباره مربيا وقدوة. ثم تحدث في الباب السادس عن المشكلات النفسية والسلوكية التي قد تصيب الأطفال نتيجة الإهمال أو القسوة أو الحرمان العاطفي، وشرح وسائل علاجها والتعامل معها بالحكمة والرحمة. خصص المؤلف الباب السابع للحديث عن واقع التعليم في مصر في زمنه، وقدم مجموعة من النصائح والإصلاحات التربوية التي تساعد المؤسسات التعليمية والأسر على إعداد جيل متوازن نافع لدينه ووطنه. وختم كتابه بالتأكيد على أن الطفولة هي أخطر مراحل العمر، وأن صلاح الأمة يبدأ من حسن تربية أبنائها، وأن التربية القائمة على الإيمان والعلم والأخلاق هي الطريق إلى بناء الإنسان الصالح والمجتمع القوي.
1: نعم صحيح، وهذا ما سنفصل فيه القول في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين نعيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا من سورة الحشر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ إسماعيل وبالسادة المستمعين الكرام.
1: دكتور عبد الحكم، المجتمع يتكون من مجموعة من العلاقات، سواء العلاقات في العمل، العلاقات الأسرية أو الأسرية، العلاقات في الشارع، في المواصلات، لابد وأن تحدث بعض المواقف بين الناس قد يصبر عليها البعض وقد لا يصبر عليها البعض الآخر. كيف يتعامل الإنسان مع أخيه بثبات انفعالي حتى لا تترتب نتائج خطيرة على مجرد التعامل بين الناس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فنحن على كوكب الأرض نعيش ونحن جميعا بشر ولسنا من الملائكة، فأن يطل شر برأسه أو يلعب بذنبه ذلك أمر ليس غريبا. يعني أن ترى رفيقين أو زميلين أو صاحبين شغب الشيطان بينهما فاهتاج أحدهما واهتاج الآخر، فلا تعجب وفي نفس الوقت فلا تيأس. الثبات الانفعالي مقصود به القدرة على مواجهة الشر ومبادلة الشر بالخير. تلك قدرة،
1: نعم،
2: ومهارة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى،
1: وقوة
2: وقوة وقوة وقوة. ده منطق الإسلام، أن الثبات الانفعالي هو القوة، هو القوة
1: الشديد
2: عند الغضب. نعم، ليس الشديد بالسرعة القادر على صرع الناس، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب أو وقت الغضب.
1: نعم.
2: في القرآن الكريم، كل شيء في القرآن يا أستاذ إسماعيل، في القرآن الكريم قانون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل هناك أحد يستطيع أن يقول لهذه القانون لا؟
1: لا
2: إطلاق، قانون كلنا نقره، قانون وضعه الله دستورا، الله الذي خلقنا ويعلم ذراتنا وما تنطوي عليه، هو الذي وضع القانون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. انبعاثا من هذا القانون، ماذا أفعل إذا كنت أريد أن أرضي الله عني؟ ادفع بالتي هي أحسن.
1: حينما مثلا يتبادل الشخص مع أخيه أو زميله أو في عمله أو في الشارع كلمة بكلمة، أو إنسان مثلا انت واقف في حالك ورماك بكلمة سيئة،
2: نعم،
1: ماذا يكون الرد؟
2: نعم، الرد الإيماني أن أقول له: سامحك الله، أهديتني حسنة وأنا لا أريد أن أضيع حسنتك، بل أضيف إليها حسنة أخرى، وعمك فلان رجل من الصالحين ومن رواد المسجد معنا، فأنا لن أشكوك إلى الله لأني أحبك، سأشكوك إلى عمك.
1: يا سلام، بس دي أخلاق يعني فعلا تصل إلى درجة كبيرة جدا، يعني في التقوى والإيمان. كيف يدرب الإنسان نفسه على ذلك؟ النفس البشرية كيف تتدرب على مثل هذه المواقف التي تمتص أو يعني لا تقابل هذا الانفعال بانفعال أقوى وأشد؟
2: مهنا، إن قابلت بانفعال أقوى فسيقابلني بانفعال أقوى وأقوى، سأضطر إلى انفعال في غاية القوة، وسيزداد الأمر مصيبة من المصائب. نحن نريد مجتمعا يحيا في سلام، في أمن، في أمان، في هدوء.
1: نتذكر يا دكتور لو سيادتك تذكرت الرجل الذي بال في المسجد وهم الصحابة يعني به، ماذا قال رسول الله؟
2: طبعا رفض ما فعلوا ولهم لا يعني لا تقطعوا عليه بولته،
1: شوف
2: هتصيبوه بمرض، وهاتوا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فصبوه عليه. وعلم الرجل وقال له المساجد لم تبنى لهذا الغرض، إنها بنيت لتستقبل الملائكة معنا في الصلوات وفي حلقات العلم وما شاكل ذلك. هذا هو النمط العالي في التربية الذي ينبغي أن نربي أولادنا عليه في التربية الدينية.
1: ومن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطني من هذا المال فإنه ليس
2: مالك ولا مال أبيك، قال النبي ذلك، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ولا أي حاجة إطلاقا. وراء كل انفعال شيطان، ووراء كل عفو رحمة. فإذا كنا نريد مجتمعا متماسكا متحابا متعاطفا رحيما متراحما، فعلينا أن نلجأ دائما إلى اللين، إلى الرفق، إلى اللطف، إلى الهدوء. إن الرفق لا يوجد في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
1: أعود إلى النقطة المهمة، كيف يدرب الإنسان نفسه على الصبر على اعتداءات الآخرين ومقابلة الإساءة بالحسنة؟
2: ما هو
1: إزاي يتدرب؟
2: بتربية الثبات الانفعالي في نفسه. إذا استفززت الشيطان سيصفر في أذني لأرد على الاستفزاز باستفزاز أشد، لا أرفض. إن كنت واقفا أقعد، إن كنت قاعدا أقوم لأتوضأ. أربي نفسي على أن أتعلم الثبات الانفعالي.
1: وأتذكر أنه كم من كلمة أدت إلى إزهاق الأرواح
2: طبعا
1: وخراب المنازل،
2: معظم النار من مستصغر الشرر.
1: نعم
2: والله أرواح أزهقت في قرى أنا أعرفها، سببها حين رجعنا إلى الأصل الأول كلمة، كلمة من فاجر أثيم قالها، انزلقت منه كما تقع من الإنسان أي غلطة،
1: لم يلقي لها بالا،
2: لم يلقي لها بالا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسببت في جنايات وندم الجميع في النهاية. يعني زيادة الإحساس بالذات خطأ، ومن هنا كان التواضع قيمة من قيم الإسلام الحنيف.
1: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
2: أو ليصمت.
1: منع اللسان من الكلام لأنه كأس البلاء وجالب الآفات، فإذا نطقت فكل ربك ذاكرا، وإذا سكت فعد موتك آتي. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحد من الغلس. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر أو لأجرها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الصبح، فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر، ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتى أسفر، ثم أمره أن يقيم فصلى، ثم دعا الرجل فقال: ما بين هذا وهذا وقت؟ وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن الظهر. القارئ الشيخ عبد الرحمن الضروي يتلو علينا من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يوسف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، والتلاوة لما يتيسر من سورتي الأحقاف ومحمد. وفي العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة تسجيل لاحتفال بشهر ربيع الثاني من رحاب مسجد الإمام الحسين سجل عام 1959. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وتواشيح دينية للشيخ محمد الطوخي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ إبراهيم راشد.

0: فبعين حبي كم أراك.
1: قدم الشيخ إبراهيم راشد هذا الابتهال: الواحدة إلى 11 دقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر، أذان العصر يحين موعده في 4:17. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو من سورة النجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أعبدوا. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة النجم، الواحدة ودقيقتان، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام دين العلم والعمل. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إن الأمم ترتقي وتزدهر حضارتها بقدر ما تحقق من العلم والمعرفة مع توظيف ذلك في الحياة. حول هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان دور الطلبة في بناء المستقبل من جريدة صوت الأزهر. جاء فيه: إن طلبة العلم هم أمل الأمة في حاضرها ومستقبلها، وهم صناع حضارتها. تنعقد عليهم بعد الله عز وجل الآمال في النهوض بأمتنا، ولن يتحقق لهم ذلك إلا إذا أخذوا بأسباب الرقي في تحصيل العلم النافع وتطبيقه، سواء ما اتصل بعلوم الدنيا أو بعلوم الدين، مع توظيف ذلك عمليا في الحياة ونقله من حيز التجريد إلى أرض الواقع. نقول ذلك ونحن نعيش في عالم يوصف بأنه عصر الانفجار الثقافي، وفي عالم لا يعترف بالجاهل ولا يجد فيه موقعا. لذلك ينبغي أن نسلك كل مسلك بشبابنا نحو العلم والمعرفة في إطار البناء إلى الهدم، وباسم الله الذي خلق لا باسم الشهوات والأهواء. يقول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا يحتم على طلبة العلم إعمال هذه الحواس التي اؤتمنوا عليها وسيسألون عما فعلوا بها، يعملونها للنهوض بأمتهم وصنع حضارتها. فالسمع لتلقي العلوم النافعة لأمر الدنيا والآخرة، والاستفادة من تراث الأولين في ذلك مما وصل إليه العلم. ثم يأتي دور الصبر، ثم يأتي دور البصر، ذلك أنهم يضيفون ملاحظاتهم ويجرون أبحاثهم وتجاربهم ويعملون فكرهم، محاولين بذلك الارتقاء بالهرم التعليمي إلى منتهاه. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فلا يقصر جهدهم عند بلوغ الغايات المنشودة والآمال المعقودة. وهنا يبرز دور الفؤاد، وذلك في ربط كل ما يتصلون إليه بقضية الإيمان بالله، فلا يؤدي بهم ما وصلوا إليه إلى الغرور أو الإلحاد، وإنما يراعي طالب العلم ذلكم التوازن بين حاجات الجسد وحاجات الروح. نقول ذلك في علوم الشريعة مع مراعاة الأصول والقواعد والثوابت، ونقوله كذلك في العلوم الأخرى التي تعين الإنسان على تسخير الطاقات الكامنة لخدمة الإنسانية ليحقق الإنسان دوره الأساسي. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أيها الإخوة المؤمنون، لا يقتصر دور الطلبة على الارتقاء في العلم والمعرفة والتجريب والتطبيق، وإنما يمتد لأبعد من ذلك إلى مراعاة آداب طالب العلم وما ينبغي أن يتحلى به من خلق، ثم يكون قدوة في سلوكه، ثم ينقل ذلك لمن حوله، فيعلم الجاهل ويذكر الغافل ويحفز الخامل، لينال بذلك الأجر العظيم والشرف العظيم. وفي الحديث: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ويشمل ذلك إخوة الإيمان سائر العلوم كالطب والهندسة والزراعة والفيزياء والفلك، لتأخذ أمة الإسلام موقعها اللائق بها في عالم صراع الحضارات. في الختام إخوة الإيمان، ينبغي أن تتضافر جهود كل المؤسسات التربوية والعلمية للنهوض بالأجيال نحو العلم ورسالته، فتقوم بواجبها نحو الشباب وتأخذ بأيديهم نحو العلم والمعرفة على صعيد الأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة ووسائل الإعلام المختلفة. ينبغي أن تشجع على العلم وبناء الأجيال لا على الهدم والانفلات من القيم والأخلاق.
0: والفضل في علم يكون به الهدى لسعادة الدارين.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان دور الطلبة في بناء المستقبل، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 38 من سورة فاطر.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور فاطر وياسين والصافات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 2:55.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد والذي نستضيف فيه طلائع تبشر بجيل واع يحمل القرآن في قلبه والعلم في عقله. أهلا بكم معنا مع هذا النموذج. نتعرف على الابن
2: عبد الجليل محمد عبد الجليل، قريه كفر صراوه، مركز أشمون، محافظة المنوفية، الصف الثالث الثانوي الأزهري. أتلو عليكم ما تيسر من سورة الحج.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولينصرن الله من ينصره.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج المشرق.
1: عبد الجليل محمد عبد الجليل، قرية كفر سراوة، مركز أشمون، محافظة المنوفية، الصف الثالث الثانوية الأزهرية.
0: ولكم تحياتي وتحيات داليا مكاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة تسجيل الاحتفال بشهر ربيع الآخر من رحاب مسجد الإمام الحسين، سجل عام 1959. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وابتهالات للشيخ محمد الطوخي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة إبراهيم يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا

0: being.
1: تحيتهم.

تحيتهم فيها سلام.

0: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: إن مجالسة الصالحين لها ثمرات مباركة تعود على صاحبها بالنفع العظيم، فهي دواء للقلب ونجاح في الدنيا وفوز في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالمؤمن إلف مألوف، هين لين، لا يعتزل الناس ولا يعيش بعيدا عنهم إلا إذا كان في مخالطتهم فتنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله بعد. فمن سمات المؤمن دائما وأبدا أن يحب الصالحين ويحب قربهم والجلوس معهم. ولهذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله أناسا ما هم أنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانتهم من الله. قالوا: يا رسول الله، خبرنا من هم. قال عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن ما أحوجنا إلى أن نتمثل هؤلاء الصالحين، لأن صحبتهم عبادة، والجلوس معهم عبادة، والتحدث معهم عبادة، وفي الجلوس معهم دائما وأبدا تذكرهم بالله عز وجل، وتذكرهم بالآخرة، وامتثال لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلم حينما يصاحب المسلم الصالح لا شك أنه سيستفيد منه في الدنيا والآخرة.
1: كما يقولون يا دكتور، الصاحب ساحب، فكيف نساعد أبناءنا في اختيار الصديق الصالح والبعد عن صديق السوء؟
2: الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا القاعدة الهامة في اختيار الصاحب، حتى نعلم أبناءنا كيف يختارون أصدقائهم أو أصحابهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في حديثه الشريف: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فهل يا ترى يستوي من يعطيك رائحة طيبة بمن يحرق ثيابك أو يؤذيك برائحته؟ بالطبع لا، فضلا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة هامة في اختيار الأصدقاء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. عليك أيها الابن، أيها الشاب، أن تختار لمن يعينك على الله عز وجل، من يساعدك على طاعة الله، من يصدك عن الشيطان، من يبعدك عن أماكن له، وهكذا. لأنك ستندم يوم القيامة، ولا تحين مندم إذا لم تتخذ الصديق الصاحب الذي يعينك على تقوى الله عز وجل، ستندم. ولهذا سجل القرآن الكريم هذا الموقف، حيث يقول عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
1: ولمصاحبة الأخيار والصالحين ثمرات.
2: نعم، لا شك أن لمصاحبة الصالحين ثمرات في الدنيا والآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني الإنسان حينما يصاحب إنسان على طاعة الله، يعينه على قراءة القرآن الكريم، على ذكر الله، على طريق الخير، لا شك أنه سيحظى بهذه المنزلة العظيمة، أن يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين في حديثه الشريف: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني تصاحب إلا مؤمن يعرف الله ويعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف حقه وحق صديقه وحق زملائه وكذا. ولا يأكل طعامك إلا تقي، ألا يدخل بيتك إلا رجل يتقي الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى.
1: إذن هي سبب في محبة الله عز وجل للإنسان.
2: نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا. فإذا أحب المسلم أخاه المسلم فالله سبحانه وتعالى يحبه. وليس أدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا زار أخا له في الله فكافاه الله سبحانه وتعالى بمكافأة عظيمة، أرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكا، قال له: أين تريد؟ ألك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: أبشر، فإني رسول من الله إليك أخبرك أن الله عز وجل أحبك كما أحببته فيه. فالذي يحب في الله والذي يجلس معه في الله فالله سبحانه وتعالى يكون حبيبه في الدنيا والآخرة.
1: نعم، ومصاحبة الصالحين لا يكون أثرها الإيجابي فقط في الدنيا، وإنما يمتد أثرها أيضا في الآخرة.
2: نعم، أشار القرآن الكريم إلى هذا حيث يقول سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. يعني أصدقاء الذين يجتمعون على طاعة الله، الذين يجتمعون على محبة الله، الذين يجتمعون على قراءة القرآن الكريم، الذين يجتمعون على زيارة المرضى، الذين يجتمعون على قضاء مصالح الناس، لا شك أن هؤلاء هم المتقون. الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهم الذين كانت صحبتهم لله، اجتمعوا على حب الله وتفرقوا على حب الله، وكانت همتهم دائما وأبدا الحرص، كل الحرص على أداء الفرائض وعلى قضاء مصالح الناس وعلى قضاء مصالح مجتمعهم وأوطانهم، كل هذا يكون في ميزان حسنتهم يوم القيامة.
1: إذن رفقة الصالحين غنى وثراء وبركة ورحمة، وفيها من النعم ما لا يحصى.
2: يكفي المسلم حينما يصاحب الصالح لابد أنه سيسعد في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فرد عليه الإمام أحمد بن حنبل فيقول: تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم ينالوا بك الشفاعة، وتبغض من تجارته المعاصي، وخاق الله من سوء البضاعة. وقبل ذلك نقرأ قول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يحب الصالحين حتى نحظى بهم في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. إذن إخوتي وأخواتي، عرفنا فضل مصاحبة ومجالسة الصالحين، فلنحرص على مجالستهم. رزقنا الله وإياكم الصحبة الصالحة التي تعيننا على رضا الله وطاعته. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة، معكم خلالها من هندسة الهواء توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عربي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام والأوزار يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير ما نستهل به فترتنا هذه كلام الله عز وجل من سورتي الملك والقلم، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الملك والقلم تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، معا إخوتنا في رحاب الإيمان، واصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 75 من سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بعد حين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 75 من سورة الصافات وحتى الآية 88 من سورة صاد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم قبل الخامسة بثلث الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة من سورتي الحجرات وقاف، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورتي الحجرات وقاف تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان. نريد أن نوجه رسالة لأولياء الأمور وللأسر بشكل عام بعدم إفشاء الأسرار وكتابتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من صفات المسلم الستر، ومن صفاته كذلك كتمان السر وعدم إفشاء العيوب والأسرار. فيما يتعلق بمقام الأسرة، لك أن تلاحظ دكتور علاء قوله تعالى في مقام الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. إشارة إلى أنها إذا لم تخرج إذن لا يجوز لها أن تفشي سر زوجها، لأنها لو خرجت يمكن أن تقول حدث كذا أو كذا، وبالتالي كتمان الأسرار والحفاظ على أسرار البيوت هذا من أهم ما دعا إليه الإسلام فيما يتعلق بالأسرة. يعني لك أن تنظر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما كان كمن أحيا موؤودة. يعني أرأيت هذا؟ لكن يعني أولى الناس بالمحافظة على الأسرار الزوج مع الزوجة، والزوجة مع الزوج، ولذلك تسمى أسرة، أي يعني أسرة قوية يعني متينة. ولن تكون الأسرة قوية أو متينة وأسرارها هنا وهناك على صفحات التواصل الاجتماعي وعند الأهل والأقارب والأصدقاء. الأسرة أيضا جاية من الأسر، يعني كأن هذه الأسرار أصبحت أسيرة، يعني عند أصحابها لا يجوز أن تخرج هنا أو هناك. وبالتالي المؤمن دائما أمارته وعلامته البارزة المميزة له عن غيره أنه يحفظ الأسرار، يكتم الأسرار، لا يفشي سرا، بالذات إذا كان بقصد الفضيحة أو كان بقصد التشهير أو الإساءة إلى الغير أو التنقيص أو الاحتقار والازدراء، كل ذلك من الجرائم. وكم في كشف الأسرار الزوجية من أسباب طلاق، يعني أدت إلى تخريب بيوت، تدمير أسر، تشريد أطفال، حرمان امرأة من زوجها، حرمان رجل من زوجته، أولاد من آبائهم وأمهاتهم. وبالتالي ينبغي أن نتنبه، لا تكتب بخطك إلا ما يسرك في القيامة أن تراه.
1: نعم يا دكتور شعبان، يعني بالتأكيد هذا الذي ينشر لا تراه الدولة المصرية فقط، ممكن أن تراه أو يراه العالم كله. وهناك أبحاث دولية لدراسة السلوك والنهج الأسري والمجتمعي داخل كل مجتمع على حدة، يأخذون على ذلك مؤشرا كيف تسير نفسيات وكيف تسير سلوكيات كل مجتمع على حدة، مما يؤثر حتى على الدولة بشكل عام، ومما يؤثر على الأسر بشكل عام.
2: هذه الخطورة، يعني لابد، يعني كما ننشر إعلانات هنا وهناك، لابد أن نوعي الناس بخطورة هذا في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هنا وهناك. ننبه إلى أنك بمجرد أن تكتب أصبحت هذه المعلومة تمر على أماكن مختلفة وعلى دول متعددة، وبالتالي لابد أن يكون هناك من ضوابط داخل الأسرة وداخل الأمة على بعض ما ينشر، حتى لا يؤدي ذلك إلى تشويه صورة الأسرة المسلمة ويؤدي ذلك إلى فساد في الأرض كبير.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على سيدنا رسول الله، كتاب هداية ورحمة للناس أجمعين، فيه السعادة والفلاح، من أراد الدنيا فعليه به، ومن أراد الآخرة فعليه به، ويستحب للمسلم أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة لما يتيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. الآن يقدم لها الشيخ عبد الوهاب خلاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الربع الحادي عشر من سورة البقرة أوله آية البر، وآخره آية الحق والعدل، والبر والعدل هما أساس نظام المجتمع وسعادة أفراده. آية البر: البر كلمة جامعة تشمل كل أنواع الخير والسعة في الطاعات والإحسان في القيام بالواجبات. وقد بين الله سبحانه أن البر ليس أمرا شكليا يتحقق بمجرد التوجه في العبادات إلى جهة معينة في المشرق أو المغرب أو غيرهما، فهذه صور ظاهرة لا تحقق معنى البر، وإنما البر عقيدة صحيحة تعمر القلب وتذعن لها الجوارح، وعبادات خالصة تهذب النفس وتقوي صلة العبد بربه وصلات الناس بعضهم ببعض، وأخلاق فاضلة تبث في الأفراد والجماعات روح القوة والتعاون. ولهذا قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أرشد بهذا إلى أصول العقائد الصحيحة، وقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فأرشد بهذا إلى أسس العبادات والطاعات، وقال:

الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فأرشد بهذا إلى أمهات الفضائل. فالأبرار هم الذين آمنوا إيمانا صحيحا بما يجب الإيمان به، وعبدوا الله العبادات الخالصة البدنية والمالية، وتخلقوا بالأخلاق الكريمة التي جماعها الإيفاء بالعهود والصبر في البأساء، أي في حال الفقر وشدة العسر، وفي الضراء أي في حال المرض والنوائب والكوارث، وحين البأس أي حين القتال والجهاد في سبيل الله. والإيفاء بالعهود أصل الفضائل، وكذلك الصبر على الشدائد وحين البأس. فالله سبحانه بعد أن ذكر العقائد والعبادات ذكر خلقين هما أسس الأخلاق الكريمة كلها، فما ذكره الله من العقائد والعبادات والأخلاق هي أصول الخير كله، عقيدة صحيحة وعبادة حقة وخلق كريم. ونوه سبحانه بشأن هؤلاء الأبرار بقوله إن الأبرار لفي نعيم، وبقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما آية الحق والعدل فهي قوله سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. نهى الله سبحانه المسلمين عن أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والباطل كلمة عامة تشمل كل طريق غير مشروع لأخذ مال الغير، فالسارق والغاصب والغاش والحالف كذبا والمرابي والمدلس، هؤلاء وأمثالهم آكلون أموال الناس بالباطل، وهم ظالمون معتدون لا يحل لهم الانتفاع بما أخذوه ولا يبارك الله لهم فيه. وقد دل الحديث النبوي الصحيح على أن أكلهم هذا المال الباطل المحرم يحبط أعمالهم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم خص الله سبحانه بالذكر بعض أنواع أكل أموال الناس بالباطل، ونهى عنها صراحة لعظم ضررها، ولأنها تجمع بين أكل مال الغير بالباطل وبين هدم العدالة وتضييع حقوق الناس، وهي أن يدلي الإنسان بماله، أي يعطي ماله إلى القاضي ليقضي له ظلما بمال غيره أو بحق غيره. فهذه الرشوة طريق باطل يراد به أكل مال بالباطل ظلما وعدوانا، ويراد به هدم العدل وإضاعة حرمة القضاء وقضاءته وكرامته، وهذا قوله سبحانه وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس بالإثم. فالراشي ظالم آثم لأنه آكل مال الناس بالباطل ومضيع حقوقهم، والمرتشي ظالم آثم لأنه خرب الذمة خائن الأمانة التي ائتمنه الله والقانون عليها، ولا كرامة له ولا حرمة، ولا يبارك الله للراشي فيما أخذ، ولا يبارك الله للقاضي للراشي فيما أعطى، ولا للقاضي فيما أخذ. والسلام عليكم ورحمة الله.

Mmh.

والحج

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري.

0: يجود بالجنة
1: قدم المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل السابعة بأربع دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفرقان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: أثناء الذهاب إلى المسجد وقعت على ثيابي فضلات العصافير والحمام، فما حكم طهارة هذه الثياب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الراجح من آراء الفقهاء أن بول وفضلات ما يؤكل لحمه من طيور وحيوانات هو طاهر كالحمام والعصافير، وذلك لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطرق والبيوت بها، ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد. والخلاصة أن فضلات الطيور إذا أصاب شيء منها بدن الإنسان أو ثيابه داخل الصلاة أو خارجها لا تفسد صلاته ولا تنجس ثوبه، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت

0: غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 59 بعد 100 والستين بعد 100 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هاتين الآيتين الكريمتين التي استمعنا إليهما منذ قليل، في هاتين الآيتين بيان معجز لحال النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه من قيادة حكيمة ومن أخلاق كريمة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقابل مخالفة المخالفين له والفارين عنه في غزوة أحد بالانتقام منهم أو بإنزال العقوبات بهم، وإنما قابل ذلك بالحلم واللين والسياسة الرشيدة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والمعنى: فبسبب رحمة عظيمة فياضة منحك الله إياها أيها الرسول الكريم، كنت لينا مع أتباعك في كل أحوالك ولكن بدون إفراط أو تفريط، فقد وقفت من أخطائهم التي وقعوا فيها في غزوة أحد موقف القائد الحكيم الملهم، فلم تعنفهم على ما وقع منهم وأنت تراهم قد استغرقهم الحزن والهم، بل كنت لينا رفيقا معهم. وهكذا القائد الحكيم لا يكثر من لوم جنوده على أخطائهم الماضية، لأن كثرة اللوم والتعنيف قد تولد اليأس، وإنما يلتفت إلى الماضي ليأخذ منه العبرة والعظة، ولكي يغرس في نفوس الذين معه ما يحفز همتهم وما يجعلهم ينظرون إلى حاضرهم ومستقبلهم بثقة واطمئنان واستنارة. وإن الشدة في غير موضعها تفرق ولا تجمع، وتضعف ولا تقوي. ولذا قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي ولو كنت

محمد فظا ولا غليظ القلب، ولذلك التف أصحابك من حولك وهم يفتدونك بأرواحهم ويحبونك حبا يفوق حبهم لأنفسهم ولأولادهم ولآبائهم ولأحب الأشياء إليهم. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بما يترتب على الرفق والبشاشة من سلوك حميد، فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالفاء هنا تفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي أنه يترتب على لين جانبك مع أصحابك أيها الرسول الكريم أن تعفو عنهم فيما وقعوا فيه من أخطاء تتعلق بشخصك، أو ما وقعوا فيه من مخالفات أدت إلى هزيمتهم في غزوة أحد، فقد كانت زلة منهم وقد أدبهم الله عليها. وعليك أن تلتمس من الله عز وجل أن يغفر لهم، إذ في إظهارك ذلك لهم تأكيد لعفوك عنهم وتشجيع لهم على الطاعة والاستجابة لأمرك، وأن تشاورهم في الأمر، أي في أمر الحرب ونحوه مما تجري فيه المشاورة في العادة من الأمور التي تهم الأمة. وقد جاءت هذه الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم على أحسن نسق وعلى أحكم ترتيب، لأن الله تعالى أمره أولا بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه، فإذا ما انتهوا إلى هذا المقام أمره بأن يستغفر لهم ما بينهم وما بين خالقهم عز وجل، فإذا ما صاروا إلى هذه الدرجة أمره بأن يشاورهم في الأمر لأنهم قد أصبحوا أهلا لهذه المشورة. والشورى أصل من أصول الحكم في الإسلام، وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوات بدر وأحد والأحزاب وفي غير ذلك من الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين، وسار على هذا المنهج الحكيم السلف الصالح من هذه الأمة. وقد تمدح الحكماء والشعراء بفضيلة الشورى وما يترتب عليها من خير وبركة، ومن ذلك قول الشاعر: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم. والعقلاء من الناس هم الذين يقيمون حكمهم على مبدأ الشورى، لأنه متى تمت المشورة على أحسن الوجوه وأصلحها واستقرت الأمور على وجه معين، فعلى العاقل أن يمضي على ما استقر عليه الرأي دون تردد أو تخاذل. ولذا قال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، أي فإذا عقدت نيتك على إتمام الأمر وإمضائه بعد المشورة وبعد أن تبين لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه، فبادر بتنفيذ ما عقدت العزم على تنفيذه وتوكل على الله، أي واعتمد عليه في الوصول إلى غايتك، فإن الله عز وجل يحب المعتمدين عليه الذين يفوضون أمورهم إليه مع مباشرة الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى للنجاح. ولقد أكد الله عز وجل وجوب التوكل عليه بعد ذلك في قوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المؤمنين، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.

0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة الزمر.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة الزمر وحتى الآية 22 من سورة غافر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة آل عمران يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا سيدي، يقولون عبد جن من بعد صحة، وما بي جنون يا خليلي ما بي، إلا أني غريب محب ملقى على الثرى، أرعى نجوم الليل سهران باكيا، عدمت النوم والصبر والهنا، وفارقت إلفا كان مني مدانيا. سيدي يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الحب أن الوقت يأكل من الأنفاس. كان الصالحون يرون الوقت أغلى من الذهب، لأنه رأس مال السير إلى الله، ومن فاته الوقت فاته كل شيء. إن أهل الله لم يتعاملوا مع الزمن بوصفه ساعات وأيام، بل بوصفه أنفاسا مودعة سيسألون عنها. الوقت، عبئ وقتك بذكر الله، عبئ وقتك بأنوار الصلاة على سيدنا رسول الله، بملازمة الواردات وفعل الخيرات. قال سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دنانيركم ودراهمكم، فكان أحدهم يحزن إذا مضت ساعة بلا طاعة، كما يحزن التاجر إذا ضاع رأس ماله. يا أيها السائرون إلى الله، يا أيها المحبون، احرصوا على أوقاتكم، فالأوقات تأكل من الأعمار. وكما قيل، قال أحد أهل الله: إني لأغلق علي بابي مخافة أن يضيع علي وقتي. ليس زهدا في الناس، بل صيانة للقلب من التشتت، وحفاظا على لحظة القرب من الله. يا أيها المحبون، اعتبروا وتعلموا، فما عاش أهل الله أوقاتهم إلا في ذكر الله، في قراءة القرآن، في القول الحسن. قال سيد العلامة الإمام عامر بن عبد قيس: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الوقت عند الصالحين أمانة لا تهدر، ونفس لا يعوض، وجسر إلى الله. فمن عاش مع وقته عاش قلبه، ومن ضيع وقته مات قلبه وهو يمشي. الوقت هو العمر. سيدنا الإمام الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالإنسان لا يقاس بطول العمر، بل بما عمر في عمره بالطاعة ومعرفة الخير والدلالة عليه. يا أيها السائرون إلى الله، تذكروا كلام الأولياء والعلماء. سيدنا الإمام الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه قال لرجل: كم عمرك؟ قال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: يا أخي، هل عرفت معناها؟ قال الرجل: نعم، عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال سيدنا الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع، عرف أنه موقوف بين يدي الله. ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل ونحب، فقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال الرجل: وما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: أن تتقي الله فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وما قد بقي. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نبتهل إليه أن يعفو عنا، وأن يجعلنا ممن يتقربون إليه مع كل نفس. إلهي، ها نحن ببابك واقفون بقلوب أثقلتها الغفلة وأتعبها طول الأمل، ولا ملجأ لنا منك إلا إليك، يا من لا يضيع لديه وقت ولا يخيب عند باب حضرته قصد. اغفر لنا أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة أمال عطا، ومعكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء، وعلاء عرابي من أسرة المذيعين. إن الوصايا النبوية الشريفة تعد من أعظم المواريث التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست مجرد إرشادات عابرة، بل هي قواعد جامعة تنظم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان ومجتمعه. هذه الوصايا تمثل جوامع الكلم التي أوتيها لتكون منهاجا شاملا، فمن تلك الوصايا الخالدة التي شكلت أساسا متينا للشخصية المسلمة المتوازنة ما يتصل بالركائز الثلاث التي يقوم عليها إيمان الفرد، وهي التقوى، المحاسبة، وحسن التعامل. حول هذا الموضوع نطالع ما

العلن في الغيب والشهادة في كل حركة وسكون. هذا الشعور بأن الله مطلع عليه يحول الخوف من العقاب إلى محبة للرضوان، ويرفع من مستوى الأداء الأخلاقي والعبادي للفرد، ويجعله يسعى نحو الإحسان في كل مرة، عالما أن الله شاهد على كل صغيرة وكبيرة. فالتقوى هي أساس كل خير ومنطلق كل فضيلة، وبدونها تضيع الأعمال وتفسد النوايا، وهي مفتاح النجاة في الدنيا والآخرة. وتأتي الوصية الثانية متصلة بالتقوى اتصالا وثيقا، وهي تتعلق بآلية معالجة الأخطاء والزلات التي لا يسلم منها بشر، حيث يتبعها، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه القاعدة هي رحمة عظيمة وفلسفة تربوية إسلامية فريدة، تفتح باب التوبة والعودة إلى الله متى وقع العبد في ضعف أو ذنب، كما أنها فرصة للعودة والتصحيح. فهذا التوجيه يحفز الفرد على المسارعة في فعل الخيرات مباشرة بعد الوقوع في المعاصي، سواء كانت حسنة من جنس السيئة أو من غير جنسها. فالعمل الصالح يمحو السيئات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. إنه علاج شرعي يمنع اليأس والقنوط من رحمة الله، ويشجع على الاستمرارية في طريق الاستقامة، ويبقي القلب معلقا بالأمل والرجاء وحسن الظن بالله، مؤكدا أن باب المغفرة مفتوح لا يغلق. أما الوصية الثالثة فهي تختص بأهم ركائز التعامل الاجتماعي والإنساني السليم، وهي: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الخلق الحسن هو الميزان الذي توزن به العلاقة بين العبد وبين مجتمعه، وهو الدليل العملي على صحة الإيمان المستقر في القلب. إخوة الإيمان، إن الإسلام ليس صلاة وصياما وزكاة فحسب، بل هو معاملة وصدق في الأقوال، ووفاء بالعهود، وكلمة طيبة، وإحسان إلى الجار. فالخلق الحسن يجسد تعاليم الدين في صور عملية وملموسة، وهو ما يكسب المؤمن محبة للناس ورضا الله، ويجعله قدوة حسنة. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، مما يدل على المكانة الرفيعة لهذه الوصية في ميزان الشريعة. فهذه الوصايا الثلاث في مجملها تشكل منهاجا كاملا لتكوين الشخصية المتوازنة التي ترضي ربها وتسعد مجتمعها، جاعلة من التقوى سرا، ومن المحاسبة عملا، ومن حسن الخلق شعارا ظاهرا.

0: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بأداب طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. في هذه الحلقة نتوقف عند الجذر الثاء والميم والراء من المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل. نتناول فيه المعنى المحوري والمعنى القرآني، ثم نتعرض لصوتيات وصلتها بالمعنى الأصلي للكلمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. نستأنف في هذه الحلقة تناول بعض الجذور القرآنية اللغوية الواردة في هذا المعجم البالغ النفاسة. وكما تفضلتم سوف نتوقف في هذه الحلقة عند الجذر المؤلف من الثاء والميم والراء. سوف نجد أن العلامة المصنف قد أدار كل استعمالات هذا الجذر حول معنى محوري واحد، هو يعني بالغ الوضوح وهو المتبادر لدى الجميع. هذا المعنى المحوري هو ما ينعقد على أطراف الشجر من حمله إذا بلغ ينعه.
2: وده واضح يعني.
3: واضح إذا وصل مرحلة النضج. مرة أخرى، ما ينعقد على أطراف الشجر من حمله إذا بلغ ينعه، يعني إذا تم نضجه. طبعا هذا مأخوذ من الثمر، الثمر حمل الشجر، ويقع على كل الثمار، وغلب على ثمر النخل. طبعا غلب على ثمر النخل هذا
2: كان هو الغالب يعني.
3: نعم، وهذا في فترة معينة. يعني المعاني المفردات تخصيصها يختلف بالبيئة ومن عصر إلى عصر. وثمر النبات يعني عقد ثمره، يعني نضج. من الاستعمالات القديمة في الشعر الجاهلي سوف نجد أن الشاعر لقيط بن يعمر يقول: وليس يشغله مال يثمره عنكم، ولا ولد يبغي له الرفعة، يعني فضلكم، وليس يشغله مال يثمره ينميه عنكم، ولا ولد يبغي به الرفعة، الرفعة يعني. ويقول أيضا الشاعر الجاهلي: وما خلتني لابن الأغر مثمرا، وما خلتني أجني عليه الجرائم. إذا انتقلنا إلى الاستعمالات القرآنية فسوف نجد أن هذا الجذر قد تكررت بعض استعمالاته في الذكر الحكيم نحو من 24 مرة، منها 16 مرة لكلمة الثمرات وحدها، كما في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لك، وكما في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله
2: من الثمرات.
3: من الثمرات. طيب، في الصيغة الفعلية كما في قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا
2: أثمر
3: وينعه، وفيه كذلك: وأحيط بثمره في قصة أصحاب الجنة.
2: نعم.
3: هنا في الفعل أثمر أنا يعني ألفت النظر إلى أنه طبعا صوت الثاء تحول في اللهجة المصرية في غالب الاستعمالات إلى تاء، فنحن نقول تعلب بدلا من ثعلب، وتعبان وتلاتة إلى آخره. طب الفعل أثمر هو موجود في العامية المصرية لان ما نقول فلان تمر فيه او ما تمرش فيه هي جاي من اثمر فيه او لم يثمر فيه.
2: وده في تطور اللغه بالنسبه لتطور اللغه.
3: نعم تطور تاريخي مساله. وفي احيان قليله بتتحول فيها ثاء الى سين مثل كلمه مثلا. مثلا نقول مثلا لكن الاغلب هو تحولها الى الى تاء في العاميه المصريه. عندما ناتي الى ما قاله المصنف عن الاستعمالات القرانيه كما قلنا هو المعنى المحوري ما ينعقد على اطراف الشجر من حمله اذا بلغ ينعه ومنه قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من
2: اكمامها
3: الاكمام اوعيتها يعني جمع كم بالكسر بعكس الكم بالفتح بضم الكاف وهو ما يستر الذراع يعني الكم والكم. وفي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب وفي قوله تعالى كلتا الجنتين آتت ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نار وكان له
2: ثمر
3: أي كان له مع الجنتين ثمر يعني أموال أخرى التي هي من غير الجنتين كالمواشي إلى آخره وسمي الثمرة لأنه يعني يزيد. عندما استأنف ما قاله المصنف يقول وليس في القرآن من التركيب إلا كلمات ثمرة وثمرات وأثمرة وكلها يعنى بها الحب الذي يحصد من الزرع أو الجنى الذي يجنى من شجر الفاكهة ونحوه.
2: وهذا هو المعنى القرآني يعني.
3: هذا هو المعنى القرآني يعني القرآن لم يرد فيه إلا بالثمر بهذين المعنيين الحب يعني الحب بقى النباتات الآخري أو الجنى الثمار بقى الخاصة بشجر الفاكهة إلى آخره. عندما نأتي إلى المعنى
2: الصوتيات
3: سوف نجد أيضا إن المسألة هنا في غاية الوضوح كما قلنا الثاء أشياء دقيقة والميم انضمام واحتواء والراء فيها معنى الاسترسال حتى في نطقها واضح جدا معنى الاسترسال والتكرار والامتداد. فالثاء والميم تجمع لأشياء دقيقة. طب والراء نمو هذا المجتمع بخروج ثمره من شجره وتزايده الثمرات تتزايد تسترسل شيئا فشيئا إلى أن تصير ثمرة كاملة.
2: سبحان من هذا كلامه. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل أستاذ العلوم اللغوية بأداب طنطا والخبير بمجمع اللغات العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النحل يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: استمعنا إلى أذكار المساء بصوت الزميل عبد الجواد شندي، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. من سورة الحج يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، يقصد الشمس. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء. وعن مرثد بن عبد الله اليزني، ويزن بطن من حمير، قال: قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان، قال: فحبس عقبة بن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له: يا عقبة، أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب؟ أما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: فقال: بلى. قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. وعن علي بن بلال الليثي رضي الله عنه قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوني أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلقون يترامون لا يخفى عليهم مواقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم في أقصى المدينة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

عمران، هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الأحقاف ومحمد.

ومن لا يجيب.

Oh!

Có.

بسم الله الرحمن

وللكافرين

وللكافرين

وأنهار من عسل مصفى

0: لهم صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أذان المغرب.

رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 8:13. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأحزاب يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يبدأ الترتيل من الآية 65 من سورة آل عمران. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 65 إلى الآية 28 بعد 100 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قرأ قالون في سورة آل عمران: ها أنتم هؤلاء حاججتم. قرأ قالون ها أنتم بتسهيل الهمزة المحققة فتصير ها أنتم مع قصر الهاء بقدر حركتين، لأن القارئ يقرأ بقصر المنفصل فهو في لغة العرب. يؤده إليك. قرأ قالون كلمة يؤده في هذه الآية بحذف ياء الصلة فتصير يؤده إليك، وذلك لإرادة التخفيف. بما كنتم تعلمون الكتاب. قرأ قالون كلمة تعلمون بفتح حرف المضارعة وتسكين العين وفتح اللام مخففة من علم يعلم فيتعدى لواحد. ولا يأمركم. قرأ قالون كلمة يأمركم برفع الراء فتصير ولا يأمركم على الاستئناف، وفاعله ضمير اسم الله تعالى أو ضمير يعود على بشر. ميثاق النبيين. قرأ قالون كلمة النبيين بإسكان الياء مع تخفيفها وهمز مكسور بعدها فتصير ميثاق النبيين لإرادة التخفيف. قال أأقررتم. قرأ قالون كلمة أأقررتم بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين المحققة والمسهلة فتصير آه أقررتم، وهي في لغة العرب. لما آتيتكم. قرأ قالون كلمة آتيتكم بالنون والألف بعد الياء بضمير المعظم نفسه فتصير لما آتيناكم. أفغير دين الله يبغون، إلى قوله تعالى وإليه يرجعون. قرأ قالون كلمتي يبغون ويرجعون بتاء الخطاب في الفعلين على الالتفات فتصير الكلمتان تبغون وترجعون. ولله على الناس حج البيت. قرأ قالون كلمة حج بفتح الحاء فتصير ولله على الناس حج البيت، والفتح والكسر في لغة العرب. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. قرأ قالون كلمتي يفعلوا وأيضا يكفروه بتاء الخطاب على الرجوع إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يضركم كيدهم شيئا. قرأ قالون كلمة لا يضركم بكسر الضاد وجزم الراء جوابا للشرط من ضار يضيره فتصير ولا يضركم كيدهم شيئا. من الملائكة مسومين. قرأ قالون كلمة مسومين بالفتح في الواو على أنه اسم مفعول، فتصير من الملائكة مسومين، والفاعل هو الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون

وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين.

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها،

تسقطه. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.

هما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

0: العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 65 من سورة آل عمران وحتى الآية 28 بعد 100 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة المائدة.

0: سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور علاء عرابي. هذه فترة السهرة ليوم السبت 7 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
0: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ونواصل الحديث عن الإمام والفقيه المجدد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، ونتحدث عن بقية الأسباب التي جعلت شهرة الإمام أحمد الحديثية تطغى على شهرته الفقهية، حتى زعم البعض أنه من المحدثين فحسب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من ذلك أن الإمام أحمد لم يصنف أو يدون شيئا كبيرا في الأصول ولا في الفقه، مع أنه في عصر ازدهر فيه التأليف ودونت فيه العلوم وأسست فيه المذاهب.
1: لكن هل أثر ذلك على منزلته الفقهية؟
2: لا، فقد كان رحمه الله يكره التصنيف في ذلك، وليس كل أصحاب المذاهب الفقهية مصنفين، والمذهب يتأسس بأمور، منها طريقة صاحبه في الفتاوى والاستنباط. وإن كان الإمام أحمد لم يترك لنا كتابا بعينه في الفقه، فلقد أجاب رضي الله عنه عن آلاف المسائل الفقهية بقوله: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ومما يدل على استقلاليته الفقهية أنه كانت له اختيارات فقهية كثيرة منثورة في بطون كتب المذهب خالف فيها شيوخه، بل إن في أجوبته على أسئلة تلاميذه وما دونوه عنه في كتبهم من الفقه والتعليل والتدليل ودقة النظر واستنباط الأحكام من أدلتها ما يدل على هذه الاستقلالية. وقد ذكرنا أن بعض أصحاب الإمام دونوا ونقلوا عنه المسائل في حياته، ومنهم من استقصاها بعد مماته، وكانوا يتناقلونها بالسند المتسلسل ويطبقون فيها ما يطبقونه في الحديث من اشتراط العدالة والثقة والضبط والحفظ حتى تصل إلى الإمام أحمد. فأصحاب الإمام هم الذين جمعوا مسائله ودونوها وساروا على أصوله في البحث والاجتهاد، حتى غدا من ذلك ثروة فقهية ضخمة، وتوارثت الأجيال تلك المجموعة الفقهية المنسوبة إلى الإمام أحمد، وتدارسها الناس، وتكون من مجموعها الفقه الحنبلي، وضبطت بقواعد جامعة، وتكون منها منطق فقهي على حد تعبير بعض أصحاب الإمام أحمد. إذن كون الإمام أحمد لم يصنف في الفقه والأصول لا يؤثر على منزلته الفقهية ما دامت رواياته وأقواله محفوظة متداولة بين الناس، ولم يتوجه الإنكار إليها ولا الشك فيها من أحد.
1: يعني إذا كان الإمام أحمد من كبار الفقهاء، فهناك عوامل ساعدت على تكوين ملكته الفقهية، لو نتعرض لبعض هذه العوامل.
2: لم يكن الإمام أحمد محدث الفقهاء فحسب، وإنما كان فقيه المحدثين كذلك، جمع بين الرواية والدراية، فكان إماما في الحديث والفقه والفهم، خبر العلوم، ولذا كان عميق النظر يتكلم عن معرفة وبصيرة. ومن العوامل التي ساعدت على تكوين ملكته الفقهية وجعلته من أكابر الفقهاء إخلاصه لله رب العالمين، فقد كان رحمه الله مخلصا كثير الحيطة شديد الحذر. أعظم ما يخشاه ويخاف منه أن يقرر حكما يخالف به حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعي جيدا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن العوامل أيضا التي ساعدت على تكوين ملكته الفقهية البيئة العلمية التي نشأ فيها، فقد كان عصر الإمام أحمد عصر النضج في كل شيء، ومنه النضج الفقهي. فلا ريب أن الإمام أحمد كان ذا صلة بالجهود المختلفة لفقهاء الأمصار، فانتفع بذلك كله، وأخذ من هذا الغذاء المختلف الألوان، واستطاع أن يهضمه مع ما أمده الله به من عناصر علمية مختلفة تمثلت في نفسه. ومن العوامل أيضا التي ساعدت على تكوين ملكته الفقهية كثرة مروياته، مما حفظه ووعاه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن الصحابة الكرام والتابعين رضي الله عنهم.
1: الإمام أحمد تفوق في الحديث، وكانت له نزعة شديدة في الأثر والتمسك به.
2: نعم، وكان ذلك سببا في كونه من أكابر الفقهاء، فالحديث مصدر من المصادر وأصل من الأصول التي يعتمد عليها الفقيه. وقد هيأت للإمام أحمد معرفته الواسعة بالأحاديث النبوية وما روي عن الصحابة والتابعين سبيل استنباط الأحكام من الأدلة، كما كانت هذه المعرفة سببا في قرب مذهبه من السنة واعتماده في الأعم الأغلب على الحديث والأثر وحرصه على الاستشهاد بذلك. ولذا تجد للسنة مقاما كبيرا وحضورا ملموسا في فقه الإمام أحمد ومن تبعه من أصحابه. والخلاصة أن الإمام أحمد كان إماما في الحديث، ومن طريق هذه الإمامة في الحديث كانت إمامته في الفقه، وإن فقهه آثار في حقيقته ومنطقه ومقاييسه وضوابطه ولونه ومظهره، وما أثر عنه من مسائل مختلفة تجعلنا نحكم بأنه كان فقيها غلب على أقواله وفتاويه الأثر ومنحاه. وهذه النزعة امتاز بها مذهب الإمام ووضحت في أصوله.
1: يعني نود أن نلقي الضوء على تلمذه على يد كبار الفقهاء في عصره.
2: هذا من أهم العوامل التي ساعدت على تكوين ملكته الفقهية، فقد تتلمذ رحمه الله ابتداء على القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وتتلمذ على الإمام محمد بن إدريس الشافعي وغيرهم من أكابر الفقهاء، وهذا يؤكد أنه كان على اطلاع بالفقه وسعة في العلم والفهم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، في العاشرة والربع من سهرة الليلة نحن على موعد مع حلقة جديدة من برنامج من تراثنا الإذاعي. في حلقة الليلة نستمع إلى تسجيل لاحتفال بشهر الربيع الثاني من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه عن آل البيت الأطهار، سجل في عام 1959. في هذا الاحتفال تلاول القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد الطوخي. البرنامج إعداد وتقديم الزميل الدكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.
4: قال المنادي جل المنادي ينادي

جل المنادي ينادي جل

إله.

0: بفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا
1: نستغفرك اللهم من كل ذنب عظيم ونتوب إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا ولا تخيف فيك رجاءنا، اللهم آمين. قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:13 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان العشاء، يرفع النداء الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان فجر الغد حين موعده بمشيئة الله تعالى في 5:15، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:42. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورتي الشعراء والنمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورتي الشعراء والنمل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انضم إلينا في الاستوديو من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: التعامل الأمثل بين الحلال والحرام. ضيفنا الكريم: الإنسان المؤمن يتحرى الحلال ويجتنب الحرام. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
6: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد: فدين الله شرع منزل ووحي أوحاه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحل الله تعالى لعباده الحلال بفضله، وحرم عليهم الحرام بحكمته، ولم يتركهم هملا، بل أكمل لهم دينهم وبين حلاله من حرامه. فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن عرف أنه عبد لله تعالى خلقه الله تعالى لعبادته وأوجده في هذه الدنيا لطاعته، فإن عليه أن يعلم أن من أظهر صور العبادة ومن أجلى أنواع الطاعة المطلقة الاتباع في التحليل والتحريم. فإذا كانت العبادة والطاعة المطلقة حقا لله وحده الذي لا إله غيره، فإن صاحب الحق في التحليل والتحريم هو الله وحده لا شريك له، فلا أحد يشرع غيره، ولا يحل ولا يحرم أحد سواه. وذلك أن الخالق هو الله، والذي له الخلق هو الذي له الأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والذي يعلم الطيب من الخبيث والحسن من القبيح على الوجه الأتم، ويعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم، هو العليم الحكيم وحده جل وعلا. فمن آمن بأن الله تعالى هو الحكيم في أمره العليم في شرعه، سلم وآمن أن حكمه أكمل الأحكام وشريعته أحسن الشرائع. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
5: ضيفنا الكريم: من تأمل شريعة الله عز وجل وما فيها من التحليل والتحريم وجدها في غاية الحسن والبهاء، ليس فيها قصور أو خلل. نرجو أن تجلي لنا هذا المعنى.
6: نعم، كما تفضلت، فهي شريعة تحل الطيبات وتحرم الخبائث والمنكرات، كما قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالطيبات هي أكثر ما في الأرض مما امتن الله به على عباده، والخبائث والمنكرات هي القليل الذي نهى الله عنه عباده. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه شريعة الله، وهذا تحليله وتحريمه، يدل على أنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، قدوس سلام لا يرضى بالمنكر والخبيث. وقد فصل الحرام والحلال أتم تفصيل بحيث لم يبق لمخالف عذر، وكما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
5: ماذا إذن ينبغي على المسلم تجاه الحلال والحرام؟
6: على المسلم أن يذعن ويسلم وينقاد ويستسلم لحكم الله تعالى، فيعتقد تحريم ما حرم الله وحل ما أحله، ولا يعمد إلى دين الله فيبدله بتحريم الحلال وتحليل الحرام كفرا بشريعة الله ومعاندة لحكمه وافتراء عليه.
5: ضيفنا الكريم، لكن المسلم قد يقع في المعصية فيفعل الحرام وهو يعتقد حرمته.
6: صحيح، كمن يسرق مع اعتقاده تحريم السرقة فهذا مرتكب لكبيرة مستحق للعذاب، لكنه في الوقت ذاته لم يخرج من الإسلام، وإنما يكون التخلي عن الإسلام والخروج منه عندما يتحول المرء إلى اعتقاد استحلال المحرمات المتفق على تحريمها، بأن يعتقد أن القتل حلال وأن شرب الخمر حلال لأنه رأى هذا الرأي، أو لأنه حرية شخصية، أو لأن لكل إنسان الحق في أن يفعل ما يشاء وهكذا. فهذا الذي قد خلع ربقة العبودية من عنقه واستنكف أن يكون عبدا لخالقه وجعل نفسه إلها مع الله يشاركه في التحليل والتحريم عياذا بالله من غضبه، فبالتالي على الإنسان أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يجعل بينه وبين استحلال المحرمات حاجزا منيعا.
5: بماذا يعود على الإنسان استحلال الحرام أو تحريم الحلال؟
6: إن استحلال الحرام أو تحريم الحلال من أعظم الظلم والافتراء على الله. يقول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أي ما ظنهم أن يكون عقابهم يوم القيامة.
5: اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى كل خير. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم معنا إخوة الإيمان والإسلام في مستهل هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، الذي نلتف فيه حول المصحف الشريف، نتعلم كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
2: هذا هو اللقاء الأخير مع سورة طه، وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 31 بعد 100.
3: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله عند هذه الآية من سورة طه ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
1: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الأخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم بقية سورة طه. غدا إن شاء الله نبدأ لقاءنا مع أول سورة مريم.
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: أزواجا منهم،
3: أصنافا من الكفار،
2: زهرة الحياة الدنيا،
3: زينتها وبهجتها،
2: لنفتنهم فيه،
3: لنجعله فتنة لهم وابتلاء،
2: نخزى،
3: نفتضح في الآخرة بالعذاب،
2: متربص،
3: منتظر مآلة،
2: الصراط السوي،
3: الطريق المستقيم.
2: أيها الأخوة المؤمنون، قلنا في الحلقة الماضية إن حروف المد ثلاثة، هي الواو والألف والياء.
3: وقلنا أيضا أن المد ينقسم إلى قسمين، أصلي وفرعي.
2: بالنسبة للمد الأصلي، هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، وهو الذي ليس بعده همزة ولا سكون، وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه.
3: ومقدار مده حركتان، وصلا ووقفا، ونقصه حرام، والحركة هي مقدار زمن قبض الإصبع أو بسطه.
2: فنقول مثلا كلمة قال، في هذه الكلمة جاء حرف المد وهو الألف بعد حرف القاف، فنقول قال.
3: مرة أخرى نلاحظ مقدار زمن نطقنا لحرف الألف أي المد، فنقول قال.
2: وكذلك كلمة قيل.
3: وكذلك كلمة يقول.
2: لاحظتم إخوة الإسلام أن كلمة قال جاء حرف المد في هذه الكلمة بعد حرف القاف مفتوحة، وقيل جاء حرف المد وهو الياء مكسورا بعد حرف القاف، وجاء حرف المد الواو بعد الضم في يقول.
3: ومقدار مد كل حركة من هذه الحركات في الكلمات السابقة حركتان،
2: وهذا ما يسمى بالمد الأصلي.
3: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم بقية أحكام المد وأقسامه، فحتى نلتقي وإياكم نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا عن سورة الشورى؟ هل هي مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ وما سبب نزولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة الشورى سورة مكية، وعدد آياتها 53 آية، وسميت بهذا الاسم، وذلك لوجود آية الشورى ضمن آياتها. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهي تدل إلى السير على تصريف هذا المبدأ الإسلامي الرفيع في المجتمع ليحيا حياة كريمة، وهو مبدأ الشورى. أما عن مناسبة هذه السورة للتي قبلها وهي سورة فصلت، فنقول اشتملت هاتان السورتان على ذكر القرآن الكريم ودفع طعن الكفرة فيه، وعلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 28 من سورة العنكبوت وحتى الآية 16 من سورة الروم. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الشيخ محمود برانق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة العنكبوت من الآية 28 إلى الآية 16 من سورة الروم برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: إنكم لتأتون الفاحشة، وأيضا أئنكم لتأتون الرجال. قرأ ورش كلمتي إنكم وأئنكم بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني مع التسهيل في الهمزة الثانية للجمع بين اللغات. سيئ بهم، قرأ ورش كلمة سيئ بإشمام كسرة السين ضمة فتصير سيئ بهم في بعض القبائل العربية. وعادا وثمودا، قرأ ورش كلمة وثمودا بتنوين الدال فتصير وعادا وثمودا وقد تبين لكم. فالصرف في كلمة ثمود على أنها اسم للحي، وعدم صرفها اسم للقبيلة. إن الله يعلم ما يدعون، قرأ ورش كلمة يدعون بالخطاب فتصير إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، قرأ ورش كلمة أوحي بثلاثة البدل مع أن القارئ يقرأه بالتوسط، وقد جاز المد فيه لاجتماع حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة. إن الله بكل شيء عليم، قرأ ورش كلمة شيء بالتوسط والمد في اللين، ولكن القارئ قرأها بالتوسط لنفس العلة السابقة، وهو اجتماع حرف اللين مع الهمز مع مراعاة أن القارئ يقرأ بتوسط كل من اللين والبدل على تقليل ذات الياء. فلما نجاهم إلى البر قرأ ورش كلمة نجاهم بفتح وتقليل ذات الياء، أما الميم في كلمة نجاهم فإنه يصلها ويمدها مدا مشبعا لأنها أصبحت مدا منفصلا فتصير هكذا: فلما نجيهم إلى البر. ومن أظلم قرأ ورش كلمة ومن أظلم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها وتغليظ اللام لوقوعها بعد ظاء ساكنة فتصير ومن أظلم. قال الله تعالى في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. قرأ ورش كلمة عاقبة برفع التاء فتصير: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، على أنها اسم كان وخبرها السوء، أي كان عاقبتهم أسوأ عاقبة. هذا، وبالله التوفيق.

ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها

هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد

فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

أماكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.

أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالَ

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم

فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.

أين بدءا من الآية 28 من سورة العنكبوت وحتى الآية 16 من سورة الروم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أعد لنا الزميل خالد قنديل هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد محمود ندى تحت عنوان التكافل الاجتماعي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من الأهداف الأولية للإسلام العمل على صلاح المجتمع وتماسك أفراده وأسره، بل إنه يعتبر الأمة في مجموعها وحدة متماسكة متكافلة متعاونة، لا يتطرق الخلل أو الفساد إلى صفوفها. يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد فطن العالم في العصر الحديث إلى هذا المبدأ الذي نادى به الإسلام من قديم، فدعا إلى التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، لكن العالم قصره على تحقيق المطالب المعاشية للفئات المحرومة من الغذاء والكساء والسكن ونحوها. أما الإسلام فإن التكافل الاجتماعي عنده يشمل جميع النواحي المادية والمعنوية، فالمؤمنون بنص القرآن إخوة، والأخوة تقتضي التكافل في حاجات الجسم المادية كما تقتضي الحرص على حياة الأخ وحريته وثقافته وكرامته. ولذلك دعا القرآن إلى التعاون على كل خير وإحسان، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا التعاون أو التكافل يقتضي أمورا كثيرة، منها أن يشعر المسلم نحو الآخرين بشعور الحب والعطف وحسن المعاملة والتعاون في السراء والضراء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويوجب التكافل على العالم أن يعلم الجاهل ولا يكتمه شيئا مما علمه الله إياه، فإن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا نوع من التكافل يؤدي إلى فلاح الأمة في مجموعها. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. ويخطو الإسلام خطوة أكبر فيدعو إلى التكافل لنشر العفة والفضيلة في المجتمع، فقد قرر الفقهاء أن المسلم إذا احتاج إلى الزواج وخاف الوقوع في الحرام ولكنه لا يجد نفقات الزواج، وجب على أقربائه الموسرين أن يزوجوه، وقد أخذوا هذا من قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. فلو أن المسلمين حققوا معنى التكافل كما أمر به الإسلام ما كان بينهم جائع ولا عريان ولا شريد ولا رقيع الأخلاق. وليكن في معلومنا جميعا أن قانون الزكاة الإسلامي خير قانون يحقق معنى التكافل بين أبناء المجتمع، إنها زكاة وطهارة للنفوس وصلة ورحمة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان التكافل الاجتماعي حدثنا فضيلة الشيخ محمد محمود ندى، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة القيامة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

方法。

0: من سورة القيامة تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
3: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع محمدين مصطفى من الفيوم، يقول في هذه رسالة: لديهم جمعية خيرية لمساعدة الفقراء وبناء المساجد، وقد تبرع أحد الأشخاص بمبلغ كبير، وهم يعلمون أنه يتاجر في أشياء غير مشروعة، فما حكم الشرع في هذا التبرع؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين وأن الحرام بين، وهذا الذي يعمل في الحرام معاملات غير مشروعة ويحقق منها كسبا غير مشروع فكسبه حرام وتبرعه أيضا حرام، إلا إذا كان بنية التخلص من هذا الحرام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا الذي يكسب من الحرام ويعمل بالحرام ثم يتصدق بجزء كبير من هذا المال الحرام لن يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا تاب توبة نصوحة وانتهى عن هذا الحرام وعن أكل الحرام وعن التبرع من الحرام. وهذه تبرعات غير مقبولة شرعا وغير مقبولة حتى لصاحبها الذي يأكل منها أو يلبس منها أو يسكن منها، لأنها حرام. وكل كسب من الحرام النار أولى به، ومن يأكل من الحرام تأكله النيران. عافانا الله وإياكم ووقانا من هذا الحرام ومن التبرع بالحرام، إلا بنية التخلص من هذا الحرام والتوبة النصوح إلى الله رب العالمين.
4: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عباس صبحي من الجيزة، يسأل فيها عن مبطلات الصلاة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن مبطلات الصلاة كثيرة ويصعب حصرها، ومنها فقد شرط من شروط صحة الصلاة. الصلاة حتى تصح لها شروط، هذه الشروط على النحو الآتي: أول شيء أن يكون المصلي طاهرا، هو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، يعني متوضئ أو مغتسل، طاهر في نفسه. وأضف إلى ذلك أن طهارة المكان أيضا شرط في صحة الصلاة. صلي على مكان طاهر، لو صلى على مكان غير طاهر فصلاته ليست صحيحة، يعني باطلة. أضف إلى ذلك أن يتوجه إلى القبلة، فإذا توجه إلى غير القبلة فلا صلاة له صحيحة، إن صلاته باطلة. أضف إلى ذلك العلم بدخول الوقت، ما لم يكن سيجمع وقت مع وقت فهذا ينوي بعد صلاة الجزء الأول، ينوي أنه سيجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء وهكذا. توافر شروط صحة الصلاة في غاية الأهمية، ويعرف دخول وقت الصلاة ويكون طاهرا، ويكون متجها إلى القبلة، ويكون يعني مستعدا بقى لهذه الصلاة ينوي بها وجه الله. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أشياء أخرى تبطل الصلاة، منها كلام البشر، كلام العادي وليس كلام الله عز وجل، كلام العادي. فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن رجلا من الصحابة غاب عنهم فترة، ثم جاء إلى مكانه الأول ووجد الجماعة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، فدخل في الجماعة، وبعد قليل أحد من كان في جواره عطس فقال له: يرحمك الله. فيقول هو عن نفسه: إن من كان على يميني شد ثيابي، وما كان على شمالي شد على ثيابي، خشيت أن أتكلم كلاما آخر ولكنني سكت. إلى أن انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ ومدح النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يعني إنه لم يعنفه ولم يلومه، وقال له: يا أخي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أمر آخر يبطل الصلاة ويغفل عنه كثيرون، وهو روح الصلاة، الخشوع في الصلاة، ويعني إضمار ما أنت واقف أمامه، أنت واقف أمام الله خاشع، لأن الخشوع هو روح الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وورد في السنة أن رجلا صلى ثم ذهب وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى عليه السلام، فرد عليه السلام وقال له: يا أخي، أعد الصلاة فإنك لم تصلي. فعاد ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، ويقول له: يا أخي أعد الصلاة فإنك لم تصلي. فقال: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أنه عندما يقف أمام الله يقف في خشوع، وأنه عندما يقرأ أو سورة أو الآيات يكون في خشوع، وعندما يركع يركع بطمأنينة، وعندما يسجد يسجد بطمأنينة، وهكذا، لأن هذه الطمأنينة هي الخشوع. فالصلاة بغير خشوع لا قيمة لها وكأنها باطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بريد الإسلام.
0: قبس من نور
2: حقائق
1: الدين
3: من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
7: من تراثنا الإذاعي برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نعود بكم إلى عام 1959، حيث نستمع إلى احتفال ديني بمناسبة غرة شهر الربيع الثاني. وقد كان قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقدم فاصلا من التوشيح الدينية المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

إخوة الإيمان والإسلام، والمبتهل الشيخ محمد الطوخي ولد في قرية سنتريس بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في عام 1922، وحفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف في عام 1932، وقد نال شهادة العالمية من الأزهر الشريف التي تعادل الدكتوراه حاليا، ولازم الشيخ مرسي الحريري وأتقن على يديه ضرب العود، وعين بعد ذلك عضوا ومديرا لمعهد الموسيقى لفترة قصيرة، وأتقن كذلك قواعد اللغة العربية وإلقاء القصائد الشعرية، فجمع بين الابتهالات والإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم إضافة إلى المأذونية الشرعية. إخوة الإيمان والإسلام، وقد نال المبتهل الشيخ محمد الطوخي العديد من الأوسمة والنياشين من مصر والمغرب وسلطنة عمان، إضافة إلى الأردن والكويت وأوغندا والعديد من الدول العربية والإسلامية، كما شارك في لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم في عدة دول منها الأردن والعراق وسوريا وماليزيا وباكستان وإيران وقطر، إضافة إلى المملكة المغربية والكويت وباكستان. وقد رحل عن عالمنا في 6 مارس من عام 2009. أما القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فقد ولد في عام 1927 ورحل عن عالمنا في عام 1988، وقد لقب بصوت مكة، حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته، وأخذ القراءات على يد الشيخ محمد سليم، اعتمد بالإذاعة المصرية في عام 1951، وكانت تلاوته الأولى من سورة فاطر، عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي في عام 1952، ثم مسجد الإمام الحسين في عام 1958 خلفا للقارئ الشيخ محمود علي البنا. وقد نال القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد العديد من الأوسمة من سوريا وماليزيا والسنغال ولبنان والعراق وباكستان، إضافة إلى مصر. إخوة الإيمان والإسلام، وقد رحل عن عالمنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 23 من شهر ربيع الثاني من عام 1409، والموافق لليوم 30 من شهر نوفمبر من عام 1988. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع هذا الاحتفال بغرة شهر ربيع الثاني الذي أقيم في رحاب مسجد الإمام الحسين في عام 1959، وكانت البداية مع هذه التوشيح الدينية مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: أيها السادة، كانت هذه القصائد والتواشيح الدينية التي قدمها الشيخ محمد الطوخي وبطانته تذاع عليكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، احتفالاً بغرة شهر ربيع الثاني. أيها السادة، هذه ليلة من الليالي المباركة التي ندعو الله فيها بأن يتقبل هذا الدعاء وأن يكتب النصر لنا ولأمتنا العربية. أيها السادة، آيات الله البينات، القرآن الكريم، والمقرئ هو الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله.

لله ملك السماوات والأرض

لا تحل.

Yeah.

的。بسم الله الرحمن الرحيم.

ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وبهذه الآيات الكريمة من القرآن الشريف قرأها علينا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. ينتهي هذا الحفل الديني بغرة شهر ربيع الثاني، وذيع عليكم من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودا إلى دار الإذاعة بالقاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الأسبوع القادم نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الثانية من بعد منتصف الليل. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد ذكر القرآن الكريم حقيقة من حقائق النفس البشرية، وهي ميل الإنسان إلى حب المال واقتناء الثروات، فقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ولأن المال عزيز على النفس، فقد سلك القرآن الكريم وسائل عديدة لترغيب الإنسان في الإنفاق منه في أبواب الخير والإصلاح وقضاء حوائج المحتاجين. ومن هذه الوسائل أن جعل الإنفاق في وجوه الخير والعمل الصالح طريقا إلى القرب من الله سبحانه، فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وكذلك شرع الله الزكاة وحث على الصدقات، وجعل بذل المال ابتغاء مرضاته من أبواب الخير العظيمة التي تقرب العبد من ربه وتطهر ماله ونفسه وتفتح له أبواب البر والإحسان.

إن المال في ميزان الإسلام أمانة استخلف الله الإنسان فيها، ولذلك فليس المال ملكا مطلقا يتصرف فيه صاحبه كيف شاء، وإنما هو مستخلف فيه ومسؤول عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد أوجب الله على المسلمين إنفاق جزء من أموالهم في سبيله، وحذر من البخل والإمساك عن أداء الحقوق. وأبواب الإنفاق في الخير واسعة، فكل ما يحقق مصلحة مشروعة ويعمر الأرض ويقضي حاجة محتاج وينفع الفرد والمجتمع فهو من أبواب الخير، ما دام في طاعة الله ولا يعين على معصية الله. يقول عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

من الأخلاق التي تسمو بالإنسان وتكشف عن قوة إيمانه خلق العفو والتسامح. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك. ففي قصة مشهورة أن رجلا من المشركين انتهز فرصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فأخذ سيفه وقال له: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وطمأنينة: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. وهكذا كان العفو عند المقدرة خلقا أصيلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسامح ليس ضعفا ولا عجزا عن الرد، وإنما هو قدرة على ضبط النفس والتجاوز عن الخطأ، حين يكون العفو موضعه. والعفو يعني أن تصفح عمن أخطأ في حقك، وأن تتجاوز عن بعض الهفوات، وأن تلتمس للآخرين الأعذار، وأن تنظر إلى محاسنهم كما تنظر إلى أخطائهم، لأن الإنسان لا يخلو من نقص. ومن كمال الخلق أن نعرف متى نعاتب ومتى نعفو ومتى نتجاوز.

لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أروع الأمثلة في الجد والعمل والنزول إلى ميدان الحياة، فلم ينظروا إلى العمل نظرة احتقار، ولم يجعلوا التوكل طريقا إلى الرزق، بل جمعوا بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. ومن أروع النماذج في ذلك ما حدث عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فعرض سعد على أخيه أن يشاركه ماله، بل وأن يتنازل له عن إحدى زوجتيه، فشكره عبد الرحمن بن عوف وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. لم يكن عبد الرحمن بن عوف رافضا للمساعدة، ولكنه كان صاحب همة، يعرف قيمة العمل، ويؤمن بأن السعي في طلب الرزق مع التوكل على الله طريق كريم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال الشيخ سيد النقشبندي.
3: قصدتك من كل الجهات مناديا، أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك من

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة. قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سور النجم والقمر والنازعات والشمس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ربك واسع المغفرة.

وأعلم بمن اتقى.

الذين أحسنوا بالحسنى.

اسمي ولا

وأعلم بكم إذ

أم فرأيت

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

وأن عليه النشأة الأخرى وأن

con

وقوم نوح من

And then

الشيف. أفمن هذا الخديث

أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ.

Ben.

وفجرنا الأرض

مغلوب فانتصر.

نظل

وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا

فاغفر ولقد تركنا يذاك.

فهل من مدكر؟

رفع سمكها فسوى.

رفع سمكها فسوى

إِلَّا

والقمر إذا تلاها.

والأرض وما طحاها.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي تلا علينا ما تيسر من سور النجم والقمر والنازعات والشمس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي الكريم، مهما كانت حاجتك إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فوض الأمر إليه، فهو وحده سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. انطرح على عتبات بابه سبحانه وتعالى، وسل ربك تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم أن يشرح صدورنا، وأن يذهب عنا كل هم وغم. نسأل الله الكريم أن يسترنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. اللهم آمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن طبيعة النفس البخل والشح، ولهذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأحيانا تضن النفس أو تبخل حتى برد الحقوق إلى أصحابها، إلا إذا كانت هذه النفس متأدبة على مبادئ الحق والعدل. وهذا الأثر لسيدنا علي رضي الله عنه يحدد ثلاثة أمور شديدة على النفس. الأمر الأول: إعطاء الحق من نفسك، يعني أن المرء لا يحب أن يعترف بأن الحق عليه، بل يجادل فيه ويكابر من أجل أن يثبت أن الحق له لا عليه، علما بأن مطلب الشرع الحنيف أن يعطي المرء كل ذي حق حقه. فعلى هذا تربى السلف الصالح من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على المعلم الأول، أو على يد المعلم الأول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر أمورا يحبها، وقال في أولها: وقول الحق وإن كان مرا، وهو يعني بذلك الاعتراف بالحق والإقرار به، سواء كان الحق عليه أو على غيره، فلا يبالي بمن كان الحق عليه أو لا، حتى ولو أغضب ذلك بعض الناس، فالحقوق أمانات في حيازة الذين عندهم هذه الحقوق. والعاقل ما يتحلل من هذه الحقوق في الدنيا قبل يوم القيامة، حيث لا يكون هناك دينار ولا درهم، ويكون القصاص بالحسنات والسيئات، فتؤخذ من حسنات الذي عليه الحق وتعطى لصاحب الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم صاحب الحق وطرحت على الظالم، ثم طرح بها في النار. فمن الحكمة والإيمان والتقوى ألا يموت المسلم وعليه حقوق.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حول أعمال ثلاثة هي أشد الأعمال على النفس، ومنها كما ذكرتم إعطاء الحق من النفس. كذلك أستاذنا الكريم، من أشد هذه الأعمال ذكر الله على كل حال.
2: الملاحظ أن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه اعتبر أن ذكر الله تعالى من الأعمال الشديدة على النفس، رغم أن ذكر الله تعالى قد يفهم منه مجرد الذكر باللسان أو بالقلب، فليس صعبا أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فلا يجد المرء صعوبة في أن ينطق لسانه بنحو هذا الذكر اليسير. لكن القرآن الكريم وضح أن الأمر يتعلق بتوفيق الله وهدايته، حيث قال عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فلا يستطيع العبد النطق بالكلام الطيب إلا بتوفيق من الله تعالى، ولا يوفق الله تعالى إلى ذكره إلا أهل الإيمان والتقوى. ومن جانب آخر، لا يقتصر الذكر على النطق باللسان، فالذكر يكون بالجوارح أيضا، فتقوم الجوارح بطاعة الله وبأداء ما عليها من واجبات ومسؤوليات وبترك المحرمات، فهذا من الذكر المطلوب شرعا. وهذا ليس أمرا سهلا إلا على من يسره الله عليه، فالعبد مطالب بأن يكون ذاكرا لله بلسانه وبقلبه وبجوارحه.
1: كذلك أستاذنا الكريم، يرى سيدنا علي رضي الله عنه أن من أشد الأعمال على النفس المواساة بالمال، أن يواسي المسلم أخاه بالمال.
2: نعم، بيّن القرآن الكريم أن المال على رأس الأمور المحببة إلى النفس، فقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومن معاني الفتنة في المال أن يحجب حق الله فيها، فلا يؤدي العبد زكاة الأموال التي أنعم الله بها عليه، ولا يجود ببعضها على إخوانه المحتاجين. وقدم القرآن الكريم محبة الأموال على الأولاد في عدة آيات، كما في قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهذا التقديم يدل على أن محبة الأموال أكبر من محبة غيرها. وقد صرح القرآن الكريم بهذه المحبة في قوله تعالى: وتحبون المال حبا جما. ومن أجل هذه المحبة العالية للأموال يبخل الناس بها على إخوانهم، والعاقل من يجود ويعطي حقوق الفقراء والمساكين ويتصدق ببعض ما يملك على ذوي الحاجات، فإن فعل ذلك أخلفه الله خيرا في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. أحيانا يا دكتور البعض يفكر في إخراج الزكاة شهريا مقدما بدل انتظار تمام الحول، فهل هذا جائز؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل التي تكثر الحاجة إليها في هذا العصر مسألة تعجيل زكاة المال قبل تمام الحول، ولا سيما في صورة إخراجها على دفعات شهرية، فقد يرغب المزكي في توزيع الزكاة على الفقراء بصورة منتظمة طوال العام، أو يريد أن يجعل له التزاما ماليا شهريا ييسر عليه أداء الزكاة، أو يجد في ذلك مصلحة للمستحقين. وقد زاد الاحتياج إلى تحرير هذه المسألة بسبب تغير صور الأموال المعاصرة ووجود المرتبات والحسابات المصرفية والاستثمارات والأموال المتغيرة القيمة، فضلا عن ارتباط المسألة بمسائل أخرى منها تغير النصاب أثناء العام وزيادة المال أو نقصان المال وحساب الزكاة على الأموال المتجددة وإخراج الزكاة مقدما عن أكثر من سنة. وتنبع أهمية المسألة من وجود خلاف فقهي معتبر بين المذاهب الأربعة.
2: إذن ما الفرق بين تعجيل الزكاة وبين تأخير الزكاة يا دكتور؟
3: تعجيل الزكاة هو إخراج مال الزكاة إلى مستحقيه قبل تمام الحول الذي هو شرط في زكاة النقود والفضة وعروض التجارة بعد تحقق النصاب الذي هو سبب الوجود. والمراد هنا التعجيل قبل تمام الحول، لا تأخير الزكاة بعد وجوبها.
2: إذن يجوز أن أنا أعجل بإخراج الزكاة قبل تمام الحول يا دكتور؟
3: نعم، التعجيل يتعلق بتقديم الأداء على وقت تمام الشرط، والتأخير يتعلق بترك الأداء بعد دخول وقت الوجوب. فالأصل في الزكاة أنها تجب عند تحقق شروطها، وأن الأداء يكون على الفور عند التمكن، تأخير لمصلحة معتبرة في بعض الصور. والتعجيل له أسباب، كأن كان المزكي يخشى أن تتراكم عليه الزكاة، أو كان المال يتجدد باستمرار، أو كان يريد إدارة الزكاة بصورة مالية منظمة، أو كان المال شديد التغير، أو كان يصعب ضبط الحساب الشهري، كأن يريد معرفة مقدار الزكاة بدقة في يوم الاستحقاق.
2: نعم، وبالنسبة للفرق بين النصاب والحول يا دكتور؟
3: النصاب هو القدر الذي إذا ملكه الشخص ملكا تاما ترتب عليه دخول هذا المال في حكم الأموال الزكوية. أما الحول فهو مرور سنة قمرية كاملة على هذا النصاب أو على هذا المال في الأموال التي يشترط فيها الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولا يجوز تقديم الزكاة قبل وجود النصاب، لأن النصاب سبب الوجوب، ولأن العبادة لا تقدم على سبب وجوبها. أما الحول فهو شرط، والعبادة يجوز تقديمها على شرطها في الصور التي أجازها الشرع الحنيف. فتعجيل الأداء قبل تحقق الشرط لا يقتضي بطلانه إذا تحقق الشرط لاحقا.
2: يعني يجوز إخراج الزكاة مقدما
3: كما سنرى.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه. فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعود إلى القرآن الكريم، نستمع ونقرأ ونتدبر ونتخلق ونتأدب بآدابه. نسأل الله الكريم أن يحسن أخلاقنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات

الرحمن على العرش استوى.

تختصر.

Thank you.

مستمع لما يوحى.

فاستمع لما يوحى فاستمع

tutuk. فاستمع لما يوحى فاستمع

Was? Dani!

هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش

وراء. لنريك من آياتنا الكبرى.

فخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.

نخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. قال رب اشرح

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي

قال رب اشرح لي صدري.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة طه تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هو الليل قد أرخى سدوله، فما أجمل أن يتوجه العبد بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى، يسأل ربه عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، يعترف لربه بأنه قد أخطأ وأنه قد أساء وليس له إلا الله.
2: هد أتيت

رب

0: الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 23 من سورة غافر، وحتى الآية 38 من سورة فصلت، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن

قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 23 من سورة غافر وحتى الآية 38 من سورة فصلت. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 23 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور من أول سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

والأرض. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم،

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي،

قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.

قبل، إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

يباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق،

إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد.

بير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

صلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، رتل علينا برواية حفص عن عاصم مستفتحا سورة سبأ وحتى الآية 26 من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 2:02 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك. اللهم ربنا، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5:30 من بعد فجر هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. إن حياة الإنسان في هذه الدنيا مزيج من الخير والشر، من السعادة والشقاء، من الراحة والعناء، وليست هي على حال سواء دائمة. والإنسان حين تمر به الشدائد وحين تعتريه لحظات من مشاعر الشقاء يشعر بغريزة فطرية بحاجته إلى من يقف بجواره، يشد من أزره ويخفف من لوعته ويعينه على كشف كربه، ويلتفت يمينا ويسارا مستغيثا بمن يهب لنجدته. والمؤمن الحق الذي ملأ اليقين قلبه هو من يتجه إلى ربه في كل حال من الشدة والرخاء. والإسلام علمنا أن نتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة، فكيف نتعرف إليه في الرخاء؟ إنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن نكون من عباده المتقين الذين يبتعدون عما حرم الله ويعملون العمل الصالح، والذين يخشون ربهم بالغيب فلا يفرطون في طاعة ولا يقتربون من معصية، والذين يعبدونه العبادة الخالصة لوجهه دون زيف أو رياء. فإذا كان هذا شأن المسلم في علاقته بربه فإن الله عز وجل سوف يكون معه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن كان الله معه فإنه سبحانه يخرجه من الضيق إلى الفرج. وصدق الله العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. على مدى نصف الساعة إخوة الإيمان نحيا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
2: ما شاء الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ صالح علي حسن يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ صالح علي حسن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم يا مصوب خطأ دعائي بأن لا تجيب، وبهذا تحمي من الضر من يدعوك بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين من نشاء، وحسبنا من قولك سبحانك: وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.